0: خذ العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا من بعيد، حلوة أبوكم، موضوع كل جديد جدا جدا.

O Santa Rosa.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعب.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا ديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.
5: جديد نجوم فهم محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم فهم.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معنا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد واخر حلقه قبل اجازه العيد. صباح الفل عليك يا جوجو.
1: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير والرضا على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في. كل سنه وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وكلنا طيبين وبخير وبصحه وسعاده يا رب دايما مع بعض. احنا النهارده هتكون اخر حلقه لينا قبل العيد ان شاء الله, وبعد العيد هنرجع ان شاء الله في حلقه يوم الاثنين باذن الله,
0: اللي هو مش
1: يعني اللي هو الاثنين اللي جاي على طول يعني باذن الله,
0: يعني اخر يوم يبقى الحد وبعدين نرجع لكم ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين. كل سنة وحضراتكم طيبين, عيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. النهاردة بقى قررنا ان الحلقة تبقى حصة ألعاب, نسيبكم بالألعاب عشان ناس كتير قوي كانت بتقول لنا ان هم طالبين اخر حلقة ان هي تكون كلها يعني ألعاب وحاجات لذيذة كده, واحنا هنلبي طلباتكم كلها. مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006, صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022.
1: طب بما ان هي حلقة ألعاب, هل نكمل في مزيكة الاثنين حزين ولا نعملها فخفخينة؟
0: لا فخفخينة بقى خلاص, هنلغي الاثنين الحزين النهاردة.
1: مش
0: داخلين على عيد,
1: نأجله بقى لما نرجع. بس لما نرجع
0: بقى الاسبوع كله هيبقى حزين.
1: ماشي,
0: الرجوع من الاجازه ليه مود انت فاهم.
1: متفق.
0: فخلينا نفرفش النهارده.
1: يلا بينا. طيب خلينا نبتدي يومنا مع بعض باغنيه لسان ليفون بيغنيها لمجموعه
0: ليفون
1: اسمها صباح الورد. انا لسه جديده تعالى نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. يلا بينا.
2: جديد نجوم اف ام سانت ليفانت يا صباح الورد, اغنيه جديده على

0: متوقع على بعض المحافظات النهاردة. القاهرة العظمى هتكون 31 درجة والصغرى 19، اسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، مطروح العظمى 24 والصغرى 17، سوهاج العظمى 35 والصغرى 19، أما أسوان فالعظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.
1: بالنسبة للتوقعات يوم الاثنين، الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، مائل الحرارة نهارا، مائل البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. نجوم اف ام على كيفك. لا الجو شكله ان شاء الله يكون لذيذ في العين. يعني الموجة الحارة عدت امبارح بالليل، كان برد قوي بالليل عامة، يعني بتسقع، الهواء بيبقى شديد شويتين، شدت حيله يعني، وبيبقى فيه سنة لسعة كده بسيطة بتاعت الجاكت الخفيفية ده، فخليه موجود معانا في العيد احتياط يعني عشان لو احتاجنا بالليل
0: ان شاء الله. طيب تعالوا نطلع نسمع حسام حبيب، وبعد كده هنرجع نتكلم عن حدث حصل امبارح كده سريعا، وبعد كده نبتدي معاكم بقى حصة الالعاب اللي موجودة معانا النهاردة في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وصباحكم زي الفل.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف.
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
3: عاملة ايه؟ ما بتجيش ليه؟ انت جبت التليفون الجديد ده؟ بيقوله بتمن عربية.
4: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
5: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
3: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
4: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
3: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
4: مش واكل.
6: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى. وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20، اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
7: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
8: يا حبيبتي ذاكري.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: كل سنة وانتم طيبين. يارا ظهرت اهي اخيرا. كل سنة وانت طيبة يا يارا وصباح الفل عليكي. نشوفك ان شاء الله يوم الاثنين لا تقلقي. في بونيتا روزا كمان بتقول صباحوا عليا يا جماعة وحشتوني جدا. انت كمان جدا جدا عايزة تسمع حمائي. حاضر. في حد يقول ببعت كتير محدش بيرد عليا ودي اول رسالة يبعتها مش كاتب اسمه ورقم اخره 878. صباح الفل وكل سنة وانت طيب. في آية كمان بتصبح علينا وبتعيد علينا تقول أكيد والله انت كمان هتوحشينا جدا وكل الناس هتوحشنا حقيقي. يعني مها كمان بتصبح علينا صباح الفل كل سنة وانت طيبة يا مهموها وان شاء الله يكون عيد سعيد علينا جميعا. في كذا حد عايز يلعب اهو. أحمد طلعت جاهز للعب. يلا بينا.
1: قبل بس ما نلعب عندنا حاجتين نقولها لكم. امبارح كان نهاية حقبة خالدها لن تنسى يعني لان محمد صلاح عمل حقبه تاريخيه في الدوري الانجليزي مش هنساها اي مصري ولا اي مشجع لنادي ليفربول او حتى متابع للدوري الانجليزي. وهي نهايه فتره محمد صلاح مع ليفربول بعد 9 سنين من العطاء والبطولات وعمل ارقام قياسيه مذهله حفرت اسمه بقى بحروف من ذهب. امبارح نجمنا الكبير خاض مباراته الاخيره بقميص ليفربول امام نادي برنتفورد في الدوري الانجليزي في الجوله الاخيره في ملعب انفيلد للمرة الأخيرة. نشوف محمد صلاح كلاعب في ليفربول بيشارك فيها. جماهير غنت أغنية The Egyptian King طبعا اللي هم بيغنوها لهم من ساعة ما راح لهم والدموع كانت يعني بتغمر بقى كل العيون سواء إداريين لعيبة زمايله محمد صلاح نفسه عيلته كانت متأثرة جدا. الجماهير اللي كانت موجودة في المدرجات وكمان الفيديوهات امبارح الناس كتير جدا شافتها وفيها يعني مصدر من هناك بيقول لك ان الاستاد كان في كتير جدا مصريين حاضرين ماتش زي ده لان هو المباراه الاخيره لمحمد صلاح بقميص ليفربول. ويا عالم هنشوف حد تاني بنفس الانجاز ده امتى. صلاح ساب وراه تاريخ مستحيل اي لاعب تاني ممكن يكرره من وقت ما رجع انجلترا في صيف 2017 بعد ما كان بيشارك مع نادي تشيلسي لعب معه موسم وبعد كده بقى تم اعارته لانديه اخرى خارج انجلترا ورجع بعد كده لعب في ليفربول. لعب صلاح 441 ماتش بقميص ليفربول في كل البطولات سجل 257 جون وصنع 120 هدف وبقى ثالث الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول عبر التاريخ كله.
0: نهاية حقبة تاريخية فعلا. الفيديوهات كلها كانت مؤثرة جدا جدا. اتفرجنا على كل اللي بيحصل يعني ناس كتيرة كانت بيعيطوا حرفيا بيعيطوا بالدموع. صلاح نفسه كمان ما قدرش يمسك نفسه. كانت لحظة مؤثرة جدا جدا. بس يعني ان شاء الله يعني اكيد الخير جاي وما نعرفش الخير فين صح ولا ايه يا جوجو. بس اللي مؤكد ان مفيش حد هيجي بعد صلاح مستحيل
1: يعني طبعا مش ما نتكلمش بقى تكنيكال عن الموضوع دلوقتي. احنا نتكلم على وداعية محمد صلاح. امبارح حاجة الصراحة اول مرة نشوف لاعب مصري بيتكرم التكريم ده من قبل جماهير نادي بتاعته. اكتر مصري قعد مع نادي عامة في اوروبا يعني في طبعا ناس قعدت سنين اكتر بس طبعا التكريم ما كانش بالحفاوة اللي كانت موجودة امبارح. خلينا اقول لكم عشان نفهم اكتر حجم الانجاز اللي صلاح كان عامله. تعالوا نشوف مع بعض ارقامه بقى في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا مع نادي ليفربول.
0: طيب ده ايه احنا هنقولهم دلوقتي؟
1: يا ريت.
0: ماشي اوكي. في الدوري الانجليزي الممتاز صلاح قاد ليفربول للفوز بلقب الدوري الانجليزي مرتين. مره كان اللقب التاريخي الغايب من 30 سنه في 2020 مع يورجن كلوب ولقب تاني السنه اللي فاتت مع المدرب الحالي أرني سلوت. الحذاء الذهبي ماشي فاز بلقب هداف الدوري الانجليزي 4 مرات وهو انجاز تاريخي ما كررهوش في عهد البريمير ليج غير الاسطوره تياري اونري. في مين تاني؟
1: ماشي. صلاح حصل على افضل لاعب في انجلترا من رابطه اللاعبين المحترفين 3 مرات في 2018 و22 و25 وهو اللاعب الوحيد في التاريخ اللي فاز بالجائزه دي 3 مرات وهو كمان صاحب الرقم القياسي لاكبر عدد من المساهمات التهديفيه في موسم واحد 47 مساهمه مختلفه ما بين اهداف واسيستات في موسم 2024 و2025.
0: عملاق الجولة الأولى صلاح سجل في المباراة الافتتاحية للموسم في 8 مواسم من أصل 9 مواسم لعبها مع الفريق وده رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الدولي الدوري أسفة. صنع صلاح 93 أسيست لزمايله خلال 314 مباراة لعبها بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي، آخرهم أسيست امبارح عشان يكسر رقم الأسطورة ستيفن جيرارد ب 92 أسيست.
1: طيب، من وقت ما رجع صلاح إنجلترا في 2017، صلاح هو أكتر لاعب صنع فرص من اللعب المفتوح أو الأوبن بلاي يعني في البريمير ليج كله ب 534 فرصة محققة. تمام، صلاح هو اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي ممتاز سجل وصنع في نفس المباراه لانه عمل الثنائيه النادره دي في 42 مباراه مختلفه.
0: مين اللي شاف الفيديوز امبارح يا جماعه؟ مين اللي اتفرج؟ كان الموضوع مؤثر جدا جدا جدا طبعا، وناس كتير عماله تبعت لنا مسجز على الموضوع ده.
1: بس قبل ما نروح للمسجز خلينا نتكلم برضو على أرقامه في دوري الأبطال مع ليفربول، لأنه هو برضو إنجازات موقفتش على الدوري بس، لأنه هو قاد ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 لكنه خرج بعد الإصابة في كتفه لما اتصاب من سيرجيو راموس قبل كأس العالم على طول. بعد كده قاد الفريق للقب الأوروبي الغالي في 2019 بعد ما سجل هدف في المباراة النهائية ضد توتنهام من ضربة جزاء ترجيحية في 90 دقيقة يعني، وفازوا ساعتها بالمباراة دي بنتيجة 2-0.
0: ايه بتقول كان عياط بس بسبب صلاح امبارح كل اليوم.
1: ماشي، طيب خلينا نقول ان صلاح سجل 47 جول مع ليفربول في دوري ابطال اوروبا وهو الهداف الاوروبي رقم واحد ليهم، صنع 27 اسيست لزمايله خلال 82 مباراة لعبها بقميص الريدز في دوري الابطال، وهو اول لاعب افريقي في التاريخ يتجاوز ال 50 جول في دوري الابطال ووصل ل 51، 47 منهم مع ليفربول واثنين مع روما واثنين مع بازل، متجاوز مهاجمين كبار زي دروجبا وكمان صامويل إيتو. تمام، فيعني كل التوفيق لصلاح في خطوته الجايه اللي ما حدش عارف هو هيروح فين، واعتقد ان هي امبارح كان الموضوع يدعو للفخر الصراحه انك تتفرجي على لاعب مصري بيتم تكريمه بهذا الشكل والحفاوه اللي كان موجود بيها ملعب بيتزين بيها ملعب انفيلد امبارح، فالصراحه شيء يستحق التقدير يعني.
0: ده كان الخبر اللي موجود معانا. لسه في خبر كمان ليه علاقة بالعيد، بس هنطلع نسمع أغنية ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت ناردين بتعمل عملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: اتقتل ما ماتش من الكبد يعني.
1: الغيب ب 12 جنيه يا باشا، خلي الفقير ياكل. ومعلق بيها ورقه وانا بشتري بالغالي يا باشا، ده حتى الملك بيجي ياكل عندي.
2: الفنان مؤمن الحناوي في كفايه كده مع خالد جواد، يوم الاثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: عندك مسجز ولا نخش على الخبر؟
1: يلا نخش على الخبر وبعد كده نسمع أغنية للناس بقى اللي حابة تشارك معانا في الألعاب من اللينك اللي جاي على طول بعد الأغنية اللي جاية دي. يبعت لنا على 015-59-55-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6 وإحنا هنكلمه من 3-8-35-022.
0: طيب الخبر اللي معانا دلوقتي بيقول ان الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة حذر من انه سيتم تحرير محاضر مخالفة بيئية لكل من يقوم بذبح الاضاحي في الشارع خلال ايام عيد الاضحى. المحافظ قال ان مبلغ الغرامة هيختلف حسب حجم المخالفة لكنها ممكن توصل ل10,000 جنيه. المحافظ اكد على ان اجهزة المحافظة هتمارس دور رقابي مشدد لضمان عدم ذبح الاضاحي في الشارع حفاظا طبعا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة من المخلفات. كمان قال ان كل المجازر الحكومية جاهزة لاستقبال اضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاني للأهالي طوال أيام العيد، خصوصا أن المجازر الحكومية هتكون شغالة على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين.
1: طيب بقى تاني حياة عايزين نقول لحضراتكم النهاردة ده خبر برضو متعلق بذبح الأضاحي واللي هيكون مجانا بالمجازر الحكومية طول أيام العيد وهيكون في غرامة على الناس اللي هتكون بتذبح في الشارع بشكل عشوائي وغير منظم. تمام تمام ده خبر موجود معنا النهاردة في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك. تمام كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله عيد سعيد علينا جميعا بإذن الله. تمام في بقى ناس ابتدت تقول لنا أنا عايز ألعب فحاضر هنلعبكو دلوقتي حالا. هنسمع ممكن أغنية وبعد كده نسمع أغنية بقى سريعة بقى ولا نسمع يا عبز
0: عايزة تروحي المود فين؟ لاغين الاثنين الحزين
1: ماشي
0: تشوف المود اللي انت عايزه ويلا بي.
1: لا لا قولي
0: كوكتيل بقى كوكتيل قبل العيد كده
1: فخينة
0: العيد فرحة يبقى الموضوع لذيذ. ابعد عن اي حاجة حزينة لو سمحت
1: خلص دلوقتي
0: خلينا في المبهج منه
1: مزيكي جون سينا. انا دخلك اللينك اللي جاي على مزيكي جون سينا يلا بينا.

0: أسئلتك بتوترني ساعتها، بحس اللي هو أوكي خير إن شاء الله.
1: يلا بينا.
0: طيب إحنا معانا دلوقتي إسراء على التليفون. أول حد هيلعب معانا النهاردة إسراء. صباح الفل.
2: صباح النور يا هنا.
0: إزيك يا إسراء؟ كل سنة وأنت طيبة.
2: وأنت طيبة. عاملة إيه؟
0: أنت أخبارك إيه؟
2: الحمد لله.
0: ماشي، جاهزة ولا مش جاهزة ولا إيه؟
2: لا جاهزة.
0: طيب ماشي، تحبي تلعبي أنهي لعبة فيهم؟
2: أي لعبة؟ عادي أنا
0: معاك. طيب خلاص نبدأ معاها بحاجات موجودة في مكان معين، إيه رأيك؟
1: يلا.
0: طيب إسراء، تحبي إن نختار حاجات تبقى موجودة فين؟ يعني إحنا عادة مثلا بنختار اللي هو في المطبخ، في الليفينج، مش عارفة إيه، لو في المدرسة، في أي مكان يعني، تحبي تختاري المكان؟
2: أمي.
0: نعم؟
2: في المدرسة؟
0: طيب ماشي اوكي. ابدأ يا إسراء. يلا.
1: إسراء
0: نبدأ احنا؟
2: ايوه.
1: يلا بينا.
2: معاك.
1: طيب يلا، انت هتختاري، اخترتي ان احنا نروح المدرسة، هنلعب ان احنا نقول كلمة باخر حرف في الكلمة دي هتبتدي بيها الكلمة اللي بعدها. تمام؟
2: تمام.
1: يلا بينا. تختة.
2: تختة.
1: هنا عشان اخيرها ت مربوطة، فخدي خدي
0: الحرف اللي قبلها على طول.
1: لا، ت.
2: ترابيزة.
1: ماشي.
0: ترابيزة. ماشي. احنا هنشيل ال
2: اوه
1: ها
0: الزرور.
2: زرار.
1: يلا يا اسراء. يا اسراء صباح الفل يا اسراء. انت معانا ولا انت مش معانا يا اسراء؟ طب نفوق ولا ايه؟
2: انا
1: واخد بالي انك مفوقه جدا.
0: طب اثبت لنا يا اسراء بقى.
2: محتاجة.
1: تاني سمعينا زغروطة كده.
0: قالت محتاجة ولا قالت ايه؟
2: محتاجة.
1: افندم؟
2: لا، استاذة.
0: استاذة. اوكي. الاستاذة اللي بتدرس يعني.
2: بتدرس.
0: ماشي.
1: الاستاذة دي ده بأنهي حرف من اللي احنا قلناه؟
0: هي اختارت الالف. طيب لا، اسراء انت فاهمة قلتي... انت فاهمة اللعبة يا اسراء؟ ايه هي اللعبه؟
2: اخر حرف لو تيجي مربوطه بتاخدوش،
0: بتاخدي
2: الحرف اللي
0: قبليه. احنا قلنا ايه قبل دي؟
1: انت قلتي زرار. هي قررت تلغي الري وخدت الالف، معرفش ليه. يا اسراء
0: نبدا بالري يا اسراء.
1: طب أيوة. بقول لك على حاجه، اللعبه دي مش... طب تعالي خلاص، امشي يا لعبه، مفيش مشكله. مفيش مشكله يا اسراء. طيب تحبي نلعب لعبه تانية؟ طيب
2: ماشي.
1: طيب ماشي. سمعتي عن لعبه اسمها صد رد؟ بنلعبها هنا على طول.
2: طب
1: يعني.
0: طبعا انا
1: جاي
0: على صد
1: رد
0: اصلا. طب مش تقولي يا اسراء، يلا بينا.
1: طيب ليكي في الافلام ولا في الاغاني ولا في المسلسلات ولا في ايه بالظبط؟
2: افلام.
0: ماشي.
1: افلام. طيب ماشي، عايزين افلام اسراء فيها ايه؟ فيها فيها فيها اسامي هجريه. يلا بينا.
2: هجريه. اسامي هجريه.
1: اديكي اديكي اسامي شهور هجريه. اديكي مثل. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. رمضان.
2: صعبتها
0: قوي
2: يعني. ايه ده
0: صعبتها؟
1: طب اللي فاتت كانت برضه صعبه. حطيتي
2: حاجات هجريه كده صعبتها
1: قوي. طب قولي لي عايزه تعملي ايه يا اسراء؟ يلا
0: شوفي نفسك في ايه. احنا معاكي.
1: في حد بعت لي بيقول فبراير الاسود يا جماعه.
0: لا. شهور في
1: لا يا جماعه. لا لا افندم.
0: ايه يا اسراء؟
2: اي حاجه على ذوقك، تكون حاجه خفيفه
0: كده. هو ما احنا حاجة مش حاجه، شوف لها حاجه خفيفه خالص.
1: حاضر اسراء.
0: طيب اسراء بصي، تعالي نقول اسامي بنات بحرف، اختاري انت الحرف. اسراء انت في حد معاكي؟
2: اختي.
1: طيب سلمنا عليها مبدئيا
0: وركزي معانا شويه.
1: مبسوطين قوي ان انتوا كنتوا معانا على هوا النهارده اسراء، حقيقي يعني حقيقي.
2: سلموا
1: عليها، عليها جدا. صباح الفل،
0: كل سنه وانتم طيبين وعيد لذيذ عليكم ان شاء الله.
1: صباح الفل، يلا بينا يلا بينا. طيب يا جماعه عايزين نشوف مين اول حد هيشارك معانا في حلقه النهارده من نعيش صباحك في حلقه يوم الاثنين. ابعتوا لنا على 015 5952006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يلا بينا.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايما في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناء على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنويا وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
3: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
2: أيوة،
3: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
2: أيوة،
3: من غير مصاريف؟
2: أيوة،
3: وهتوصل في نفس اليوم
2: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
4: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وقلنا بقى ان احنا هنبدل الاثنين الحزين ده ان احنا هنخليه فرايحي شويه بما ان احنا داخلين على مود عيد. فالمزيكا عامه مختلفه يعني مزيكا هاديه على مزيكا سريعه على راب على انا هنعمل كل حاجه النهارده عشان خاطر ايه نودع حضراتكم ان احنا هنرجع ان شاء الله. اول حلقه هتبقى الاثنين اللي جاي ان شاء الله اسبوع كامل باذن الله
2: سنه وانتم طيبين
1: نبقى في اجازه ونرجع بقى مع بعض ان شاء الله. طيب قلنا نعمل هنلعب بقى لعبة مع مين دلوقتي؟ مع ياسمين؟ ياسمين ازايك؟
3: الحمد لله ازايك؟
1: صوتك بعيد قوي ياسمين انا الحمد لله انت كله كويس؟
3: سمعت كده؟
1: لا مش قوي برضه اخبارك ايه؟
3: الحمد لله
2: ازيك يا ياسمين كل سنة وانت طيبة
3: طيبة يا حبيبتي بخير
1: جنبك اي حاجة مشغلانة فيها؟
3: لا مش معايا اي حاجة انا تمام
2: طيب
1: سامعة؟
2: اه
1: في حاجة في ديلي كده ياسمين
2: خلي في ثقة ما بيننا لو سمعتي
1: ياسمين
2: قفلتها
1: ايوه
3: ايوه بتقول ايه؟
1: اول حاجة عايزينك تعلي صوتك تاني حاجة لو معلية التلفزيون او الراديو جنبك لو سمحتي ممكن توطيهم
3: انا موطية والله انا شايفك صورة بس دلوقتي
1: شايفين صورة؟ في ايه صابوفر
2: في
1: طيب ياسمين
2: تعالى نبدا
1: يلا نبتدي نلعب يلا بينا
2: يلا ياسمين حابه تلعبي انهي لعبه معينه ولا
1: اسهل
2: خلاص صدر خلاص احنا قررنا لك ما تفكريش
3: مش عارفه والله صوت حابين تلعبوا ايه ونلعبوا سوا يعني
1: يلا بينا جاهزه انت عارفه ايه اللعبه صح
3: اه انا عارفه الالعاب اللي انتوا بتلعبوها
1: يلا بينا عايزين اسامي بنات بحرف الت
3: بحرف الت
1: اه يلا
3: توقع
2: تاليا
3: توفيقة
1: تيسير صوت موتر
2: اه قلت ايه
1: يا ياسمين ياسمين انت في البحر ولا ايه صوت ياسمين
2: في بقى لالا
3: انا بقول توتا توتا
2: توتا؟
3: اه توتا
1: حمدي مرغني يلا توتة ايه؟ في بنت اسمها توتا؟
2: عادي يعني
1: توال نزلت اسمها توتا؟
2: في اسامي كتير يا ياسمين تعالي نختار اسم طبيعي كده
3: اسم خلاص تسنيم
1: يلا بينا تسنيم
2: ماشي اوكي
1: تالين
3: سمارة
1: تفيدة
3: ثانية
2: تالين قلت ايه؟
1: قلنا تالين
2: قلنا تالين اه
3: قلت تالين؟
1: اه
3: تهاني
2: تهاني برافو
1: احنا قلنا
2: تيا
3: تيا تغريد
2: تغريد الله الله الله استنى
1: حلوة قوي دي طيب طارة
3: توبيان
2: اخترعي بقى
1: مصدقك مصدقك حاسسها مليئة ديها كان عندك ايه؟
2: شكلنا هنقول توتا احنا بقى شكلنا هنقول توتا
1: في ايه تاني؟
3: في تالا
1: ده استني بقى احنا قلنا تالا دي مش تالت في الاول؟
2: انا قلت تاليا تالا ده اسم تاني برضو
1: ماشي طيب دور على مين كده؟
2: دور علينا احنا
1: بجد؟
2: اه
1: ماشي احنا قلنا عدي بقى علينا
2: في تيمورة ولا ما
1: في تبارك
2: والله كنت هقولها وشكيت
1: تاليا اتقالت اول اسم
3: تسبيح
2: قلت ايه
1: تسبيح
2: تسبيح
1: مش عدي علينا في حاجه في تميمه ولا مفيش تميمه
2: نمشي تميمه ايه المشكله
1: تميمه معانا ولا ايه
2: اسمه تميمه
3: فيها تميمه
2: تميمه
3: تبارك
2: احنا قلنا
1: مش قلت
2: تبارك
3: تبارك
2: قلنا تبارك اه
3: تمارة
1: قلنا تمارة خمسة
3: تفيدة
1: أفندم
2: أنت بتعيدي كل الأسامي اللي قلناها
3: قلت تفيدة
1: قلنا تفيدة
2: قلنا تفيدة أه
3: طيب تفاحة
1: عندي رد مش
2: من فضلك ما تردش
1: لا لا لا لا ماشي خمسة طيب أربعة
3: صبيان طيب تجاريد
1: انت عماله بتعيدي الحاجه
2: انت
1: ايه احنا ما بنقولش سماعي المكالمه
2: اعاده تدوير الاسامي كده
3: جيت دقيقه توحيده
2: توحيده دي ما قلناهاش
1: توحيده
2: ما قلناش توحيده
1: في توحيده
2: في توحيده
1: ماشي حلو عدي علينا بقى
2: عدي علينا بقى
3: خمسه
1: ترنيم
2: ترنيب
3: ايه
1: عيب ها
3: تسكار
2: تسكار
1: ترابيزه احنا بقى احنا ايه تسكار
3: لا والله
2: انت بنت تسكار
3: فعلا
2: اسمها ايه
3: تسكار
1: بحب دايما
2: تسكار تسكار
1: بحب في اللعبه دي قوي لما حد يقول اي اسم اي حاجه في الدنيا يقول لك على فكره انا اعرف واحده اسمها
2: هي الثقه في النفس هي الثقه في النفس
1: اسمها تسكار ايه
2: تسكار ايه فعلا
3: في توليب برضه
2: في ايه
3: في توليب
1: توليب صح في
2: توليب
1: برافو عليك طب انت كده ما احنا محتاجين نقول حاجه بقى اما تعدي علينا وتكسبي
3: طب قولوا طيب
1: ماشي عدي
3: اربعه
2: احنا استسلمنا
1: توبيا
3: ثلاثه
1: توبيا توبيا
3: تمار
2: توبه
3: توبه سيان
2: ايه ده
1: سيان ده ولد
3: بنت
2: لا. لا ولد المفروض ولد. ولا يمشي الاثنين واحنا ما نعرفش ولا ايه المفروض ان هو ولد ده اسم ولد
1: تيما تيما ما هي احنا عمالين
2: أيوة
1: نشتغل
2: تيما
1: بعض
2: في تيما والله في تيما
1: بجد صح
3: تليدة
2: ايه
1: افندم
3: تليدة
1: بقول لك ايه يا ياسمين احنا عمالين بنشتغل بعض من اول المكالمه فانت كسبتي الدور ده عامه عشان ايه احنا عمالين نقول اي كلام وانت تقولي اي كلام فاحنا تمشين مع بعض
2: وبعدين بتبقليلي كمان في الكلام واحنا مش سامعين حاجه فبنمشي لك الموضوع فواضح ان انت شاطره يا ياسمين عندك سؤال ايه رايك؟
3: ايه؟
2: عندك انت سؤال؟
3: لا مش عندي
1: طيب حلو انت كسبتي يا اسراء يا مين احنا مين معانا ياسمين نفسي ياسمين جدا شكرا ياسمين قوي يلا مع السلامة
3: مع السلامة
1: طيب المكالمة اللي فاتت دي كانت كلها اشتغال يعني هو في انا قلت حاجة في النص اصلا
2: لا بس والله احنا قلنا
1: تيما اصلا ايه تيما ايه
2: تيما في في اسم تيما
1: ده في السلم الموسيقي
2: والله لا والله تيما في تيما اسم لبناني اعرف واحدة لبنانية اسمها تيما
1: طبعا
2: والله بجد
1: طبعا ماشي
2: احنا قلنا ايه تاني
1: لا لا احنا قلنا تليدة
2: هي قالت تليدة
1: لا
2: ده دليده بس بالتاء
1: يعني تمام وعدينا وبتاع وخلاص
2: يلا يلا في حد طيب مساعدنا اي الاسامي احنا ما نعرفهاش بحرف التاء
1: ايه
2: في اي اسامي بحرف التاء
1: لا ازيك يا ساندرا عامله ايه ما انت شفتي بقى ساندرا اللي بيحصل في المكان
2: ساندرا خشي العبي معانا بقى
1: صباح الفل يلا بينا
2: يلا

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: لسه مكملين معاكم في اخر حلقه قبل اجازه العيد، وواضح ان في ناس بدأ الاجازه من النهارده. يعني كنا بنتريق ونقول بقى الناس هتاخد بريدج بقى الحد والاثنين، لا ده طلع حقيقي والناس كلها خلاص بدأت يعني بعد العيد، خلاص فعلت بعد العيد من النهارده. مفيش اي حد عايز يعبرنا. في حد عبرنا يوسف؟
1: لا، الناس كلها بتقول لنا انتوا يا جماعه ما بتكلمونيش وبتاع، بنكلمه وما بيردش. يعني محمد مثلا نمرته اخرها 281.
0: طيب
1: وبيكلمنا على واتساب وعمال الاغاني اللي انتوا ولا رد في الاخر خالص.
0: طب يا جماعه بنحاول نكلمكم والله. بنحاول نكلمكم كده عشان يعني نلعب، عندنا اسئله ومحدش بيرد علينا. فاللي عايز يلعب معانا ممكن يكلمنا على 3835022 او بعتولنا على رقم الواتساب واحنا نكلمكم على طول. رقم الواتساب كام؟ 015-595-1006. انا عارفة ان في ناس كتير بتحب تلعب، بس ايه يعني بروحها كده بقلبها معانا، يعني نبقى في حد معانا على التليفون وهم بيردوا وبيجاوبوا على كل الاسئلة وكل الكلام ده لطيف وكل حاجة، بس ما تنورونا، نورونا بتليفون كده ونخش نلعب مع بعض. بص بقى يوسف، اللي ما يردش عليك قول لي اسمه ونقوله نداء الى المواطن. مين ما بيردش؟ رشدي، بنكلمك يا رشدي وانت مش بترد علينا، فلو لسه فاتح الراديو بعد اذنك تكلمنا، لان احنا حاولنا نكلمك كتير وانت قلت لنا انا جاهز وكل الكلام ده وما شفناش اي حاجه، ما ردتش علينا. بس معنا تليفون اخيرا يا فرج الله. الو
1: ساره، ازيك؟
2: صباح الخير.
1: صباح الفل، عامله ايه؟
2: الحمد لله.
1: احنا نجومه في ام، معلش انا خدتك على الهواء يعني على طول كده.
0: احنا نجومه في ام على فكره.
2: زي زوده
1: يعني، مرحبا بيكم. اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟
2: ما حدش معبرنا، قلت لا يا جماعه ندخل نقول لهم
0: بقى. الله يكرمك،
1: الله يجبر خاطرك.
0: شكرا
1: استاذ ساره جدا.
0: شكرا يا ساره والله. وعلشان ذوقك ده انت اللي هتختاري السؤال، ايه رايك؟ شوفي عايز تلعبي ايه.
2: لا لا لا لا لا، عشان انتوا اللي بتقولوا لي مش انا اللي اقول.
0: خلاص ماشي،
1: انا كفايه عليا ان انا دخلت معاكم اساسا.
2: لا لا،
0: انتوا قولوا لي
2: وانا هلعب
0: معاك. طيب عايز انهي سؤال فيهم؟
1: طيب
0: اسامي افلام،
1: تعالي ناخد افلام. نعم؟ كويسه في الافلام.
2: ايه لحد ما في القديم منه
1: يعني. مش هنروح للقديم قوي، بس خلينا نروح لحاجات عايمه. يلا بينا افلام، عايزين افلام للفنان حسن حسني ما عملش فيهم دور اب.
2: اب ما عملش دور
0: اب. خذي المفاجاه.
2: قول
1: حاجة. ايه؟
2: قول هند كده.
1: الليمبي.
2: لبالي بالك.
1: الناظر.
0: ايه ده الناظر؟ ما عملش اب صح.
2: انا قلت لبالي بالك.
1: ما احنا قلنا بقى، ما احنا ما انت بتجاوب اكتر من اجابه في اللعبه دي، انت عارف كده؟ خمسه.
2: حاحه
0: وتفاحه. كان موجود في الفيلم. عبود كان عامل دور اب.
1: عبود كان عامل دور اب طبعا. طبعا كان عامل دور اب.
0: ميدو مش خلاص.
1: ده دور مين؟
0: دورنا احنا.
1: لا بجد؟ كان في مع عادل امام زمان طلع في افندم؟
0: قلت ايه؟
2: باشا تلميذ.
1: الباشا تلميذ، برافو.
0: صح برافو.
1: بوبوس.
0: ماشي حلو. فكري فكري. افتكرت واحدة.
1: خمسة.
2: بتاع هاني رمزي لما كان ضابط حرامي اسمه ايه؟
1: صح. غبي منه فيه.
2: ايوه
1: برافو عليكي. طيب
0: افريكانو.
1: برافو.
0: ما كانش شغل.
1: خمسة.
0: استنى بقى. استنى مش هنلاقي، مش لاقيين حد نكلمه. خلي سارة
1: عشان نسأل أسئلة تانية. عشان نسأل أسئلة تانية. طيب خمسة أربعة
2: ثلاثة.
1: بس انت مع مين فينا؟ انت مع مين فينا؟
0: اتنين واحد.
1: ماشي يا سارة،
0: هوفر عليكم.
1: ماشي. طيب ده أول كان فيه ساحر العيون برضو.
0: ياه.
1: كان كان أصلع وبونيتيل، فاكرة؟ كان فيلم ده معين. وكان فيه برضو كان في اسمه ايه ده، بدر عبد الرحيم النواساني، كان اسمه ايه؟ محامي خلع.
0: محامي خلع. كنت قلقانه.
1: هو عمده في ال
0: صح. ما انا كنت خايفه، كنت حاساه بابا برضه.
1: كان هو عمده في البلد.
0: ما كانش بابا؟
1: كان العمده.
0: كان العمده بس.
1: صح؟
0: بابا انا حاسه.
1: لا هو حتى قال في وسط الفيلم الكلام ده، لو فهمتوه تبقوا عمده.
0: ايوه ما انا عارفه.
1: عشان هو كان عمده البلد.
0: ماشي
1: يعني برضه حد يصلح لنا وكده، بس احنا كده كده كنا حسبناها من الاول من سحر العيون. طيب سؤال تاني يلا بينا. اطلع انت.
0: لا اطلع انت كمان.
1: طيب عايزين، انت كويسه في المعلومات العامه ولا في ولا كمل افلام؟
2: لا كمل افلام.
1: نكمل افلام. عايزين افلام بطولاتها نسائيه.
0: ايه ده؟
2: الدادة
0: مش سامعاها والله.
1: حاحا وتفاحة.
0: حاحا وتفاحة.
2: الدادة دودي.
0: الدادة دودي.
1: جماعة مش فاهم احنا اللعبة ان احنا انت تقولي اسمه واحنا نقول اسمه.
0: ادينا فرصة ادينا فرصة.
2: طب خلاص كده نقول اتنين. قولوا اتنين.
1: نقول اتنين. بنتين من مصر. رحلة
0: 404.
1: خمسة.
2: بطولة
1: نسائية. اربعة. تلاتة. اثنين.
2: بتوترني.
1: اهدى. واحد.
0: بتوترني اهدى فعلا.
1: طيب في فيلم الست.
0: فيلم الست؟
2: بتاع
1: منى زكي. شفتي بقى؟
0: صح. ايه كمان؟
1: مش انت بتدوري على الصعب يا ساره؟ هذا بتدوري على الصعب.
0: في حاجات سهله جدا.
2: ممكن اجيب لك كل ياسمين، احنا قلنا كل.
1: طب ما كنت جبتي كل ياسمين عبد العزيز وت... صح؟
0: هتلاقي امراه يعني وكملي هتلاقي. امرأة هزت عرش مصر.
2: يا جماعة أنا اتشرفت بيكم جدا وكان
0: يتشرفت. أنا اتشرفت بيكم جدا.
1: عامة في حد بعت لنا فعلا بيقول لي كان عمدة في محامي خلع، بس حد تاني قال لي على فكرة حسن حسني كان عبد الرحيم النواساني بنفسه. دي غادة يوسف. صباح الفل يا غادة، ومسي جدا على المعلومة دي. بس احنا كنا قلنا على فيلم سحر العيون ده كان أضمن إن هو ما كانش
0: طالع. سحر العيون. احنا كنا عشان كده سألناكم لما نبقاش واثقين في حاجة. وأنتوا طبعا لو غلطنا في حاجة ابعتوا لنا يعني قولوا.
1: صح. طيب
0: سارة
1: عندك سؤال؟
2: انا كنت عايز العب افلام بقى اللي هو ولد بحرف كذا
1: وبنت بحرف كذا. دي ما اعرفش العبها الصراحه. انت كنت عايز تلعبي افلام اللي هي ولد بحرف كذا؟
2: يعني تقول لي
1: دول لعبتين.
0: انا حسيت ان انا
1: سامعه
0: غلط.
2: ولد بنت كمان حيوان نبات.
0: ده اتوبيس كومبلي.
1: طب تعالي ناخد دي. يلا بينا. عايزين اي جماد بحرف الكاف.
0: اي جماد.
2: اي جماد. مدينه.
0: كومودينو.
1: كنبة.
2: كرسي.
1: كراسة.
2: كنكة.
0: كلاكس.
2: خمسة.
1: ايه ده؟ قالت لك كلاكس. انت بتعدي على مين؟ قالت لك كلاكس.
0: على نفسها بتعدي على نفسها.
1: خمسة تلاتة. قالت لك كلاكس يا سارة.
2: ايه اربعة يلا تلاتة.
0: ايه ده؟ سارة انت سمعينا؟
2: مين؟ طبعا.
0: ايه ده؟ يا بت استنى بس.
1: هي بتعدي على نفسها.
0: سارة بتسحب سحبة مايكل وانا على الهوا. طيب يا سارة نورتينا.
2: ايوه
0: ما فيش
2: حاجة
0: بتكف
2: خالص؟
0: في حاجات كتير.
1: سارة انت ما سمعتيش شافانا؟
0: انت مش سامعة. انا قلت لك كلاكس.
2: كلاكس؟
1: ده من تلت ساعة
0: عمالين نقول
1: وعمالة تقولي خمسة
0: بنكلكس. مفيش فايدة.
2: كبة. انا فقط
0: كبة اهو اهي جت.
1: ماشي.
0: طيب احنا قلنا ايه؟
1: كبة. طيب كاوتشة.
0: كاوتشة. كاوتشة تنفع.
2: كاوتشة.
0: كاوتشة. كاوتشة.
1: سارة في ايه يا سارة؟
2: انا قلت كاوتشة.
1: امتى قلتيها؟
0: ما سمعناش كاوتشة دي
2: والله. لسه
1: قايله كاوتش. قلتيها امتى؟
2: والله كاوتش بعد كابوتشا. قلت كاوتش.
1: انا ما قلتش كابوتشا. انا ما جبتش سيره الكابوتشا.
0: احنا لا سامعين ولا فاهمين ولا اي حاجه.
1: انا قايل كاوتشا. رحت انت قايله كاوتش. انا
0: كاوتشا. احنا كاوتشا. هو كان بيقول كاوتشا.
1: انا قلت
2: كاريتا.
1: نسمع ماشي. كوبايه يا ساره.
2: كورة.
0: احنا قلنا كتاب اصلا؟
1: لا.
2: كورة.
0: كتاب. ماشي. كورة كتاب.
2: ينفع اكلة؟
1: لا. خمسة. اربعة.
0: هو
2: كرباج.
0: كرباج. ايوة.
1: صح. كوز.
0: ماشي.
2: ايه؟
1: كوز.
2: كنت هقولها والله.
1: معلش. تالت. دي؟ تالت.
0: ماشي.
1: خمسة. أربعة. تلاتة.
0: قولي اتنين واحد.
1: اتنين واحد. سارة.
0: سارة انت لسه موجودة؟
1: نورتينا حقيقي حقيقي حقيقي. صباح الفل يا ساره، مبسوطين قوي بالمكالمه بتاعتك دي، وكل سنه وانت طيبه
0: يا ساره. صباح الفل.
1: الروح الحلوه برضو تفرق
0: طبعا،
1: والله
0: هي اهم حاجه،
1: اهم حاجه الروح الحلوه.
0: ومشيت خفيفه خفيفه
1: طبعا.
0: طيب
1: يلا نسمع الاغنيه دي بعد كده، ونشط اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي. صباحكم زي الفل، يلا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب بعيار 24 ب 7817 جنيه للبيع و 7794 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6840 جنيه للبيع و 6820 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 55320 جنيه. سعر الفضة عيار 999 133 جنيه للبيع، 129 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
4: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها

0: وقت الجد، بس أنا مطمن مش خايف عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، السامي عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير بنا من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: نادر ناكوري، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
3: مرة حد قال لي
4: غيرت النجم، الشمس راحت من خليته يطير.
3: سلي كل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الـ Creative Industry Summit يوم 3 و4 يونيو في Hard Work Mountain View iCity القاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
0: نجوم FM ونال FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: دلوقتي ندى على التليفون. صباح الفل والجمال عليك يا ندى.
1: صباح النور يوسف،
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله.
2: ازيك يا ندى؟ كل سنه وانت طيبه.
1: وانت طيبه يا بنا، عامله ايه حبيبتي؟
2: الحمد لله. ناويه تعيدي ازاي بقى؟ احكي لنا. ولا هنريح هننام في العيد؟
1: هو فعلا كل حد بيبقى عنده خطه في العيد، بس بانت
2: هي الانتخه ده مبدانا عامه. هنعمل ايه بعد كده؟ نشوف هي وظروفها بقى.
1: جدا تبقى خطط حلوة جدا جدا، بس تنفيذها بيبقى بعد العيد. افتكر
0: بقى في مشكلة في التنفيذ فعلا. في مشكلة في التنفيذ فعلا
2: بعد العيد.
0: ندى كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليك يا رب. وتعالي نختم بيكي بقى اسبوعنا، لان احنا زي ما قلنا لكم ان احنا هنظهر ان شاء الله في الاسبوع الجاي يوم الاثنين باذن الله. تمام. يلا بينا.
1: يلا
0: عايزة نروح لانهي حتة؟
1: لا، اللي تختاره.
2: طيب نلعب افلام من كلمه واحده.
0: يلا
1: حلو قوي.
0: يلا بينا بس في المطلق.
2: عايز تضيقها؟ شوف بقى شوف بقى انت وذوقك بقى. عايز يلغي لنا بتاع 18 فيلم كده.
0: شوف انت عايزه تعملي ايه. عايزاها يعني تبقى سهله قوي ولا مستوى الطلب المتوسط؟ يعني
1: مش هقدر اقول سهله قوي، بس خليها ليفل المتوسط.
0: طيب تحبي انت تقترحي السؤال؟
1: لا والله يوسف، انا
2: واثقه
1: فيك.
2: اتفضل. بس خلاص. بس.
0: طب هقول لك على حاجه، تعالي نلعب لعبه حلوه قوي. خدي السؤال ده. يلا بينا.
1: يلا.
0: عايزين اسامي افلام فيهم جماد.
1: جماد التصوير.
0: افندم.
1: جماد التصوير.
2: ايه؟
1: في فيلم
0: اسمه جناب السفير.
1: الجماد
2: فين؟ طيب.
0: الجماد فين جنابه؟ لا لا مش عايزين جناب السفين. لا
1: لا لا لا، يعني قصدي انه كان لقب، يعني كان
0: احنا عايزين جماد مش لقب.
2: جماد. بص يا ندى، اسم الفيلم يكون فيه جماد. اللي
0: يعني
2: هو
0: اقول لك الاجندة الحمراء
2: مثلا. اجندة دي
0: اجندة جماد.
2: جماد.
1: اوكي.
2: ميسي
0: على باب الوزير.
2: على باب الوزير
0: بالظبط. في على باب الحارة.
2: على باب الحارة
0: صح؟
2: مش عارفة
0: ولا في ايه؟
2: مش عارفة. في شقة مصر الجديدة.
0: حلوة.
2: جي على دماغي دلوقتي.
0: شقة مصر الجديدة. يلا.
1: ينفع البواب؟
0: فين فين الجماد؟
1: الجماد.
0: الجماد فين؟
1: ايوه صح.
0: سؤال لذيذ ده على فكرة، يطلع منه حاجات كتير قوي.
2: بس يطلع بس. ها؟ لا مش دي. استني.
0: ها؟ خمسة.
1: لا عد براحتك، انا صعبة قوي.
2: لا ندى استني، خلينا نفكر.
0: اخبط راسك في الحاضر.
2: في الحائط. في الحائط لو سمحت.
0: ها؟ في افلام كتير قوي. في افلام كتير قوي والله. في بالي دلوقتي ثلاث افلام مثلا.
1: ما انا قلت لك بطه بلدي.
0: خلاص مش مشكله، مش هنعد. ما فيش عد. خلاص يلا. في فيلم في تلاته جماد.
2: تلاته جماد.
1: بقى قديم
0: يعني، يعتبر دلوقتي بقى قديم. بس ملون ويعني فيلم شفناه.
2: كنت اقول في اتنين جماد اللي عندي.
0: يلا قولي.
2: الجردل والكنكه.
0: ماشي. نكمل فيه ده. خلينا نكمل فيه نجيب اخره بقى.
2: افتكري كده اي جماد، افتكري كده، عدي الاسامي الافلام كده على دماغك وهتلاقي في حاجه في جماد عدى عليهم
1: غالبا. هتلاقيني شفتهم كلهم كل الجماد وانا مش فاكره حاجه.
0: يعني دلوقتي. شورت وفانيلا وكاب
2: مثلا.
0: عندك الشورت وعندك الفانيلا وعندك الكاب.
2: ثلاثه.
0: تمام. عندك بنات وموتوسيكلات
2: مثلا.
0: تمام.
2: احييك على الفيلم ده
0: والله. أحييك. عندك في حد كان بعت لنا دلوقتي مذكرات مراهقه.
2: المذكرات يعني المذكرات. نفسها. ماشي. ماشي تمشي.
0: في البيضه والحجر.
2: البيضه
0: احنا بنتكلم على الحجر. البيضه مش هنعتبرها جماد.
1: ايوه
0: صح. شكرا يا ندى انك بتصلح.
2: مش جميل.
0: برافو عليك يا ميزو. ميزو بعت لنا دلوقتي في الجديد منه، قال لك برشامه وش
2: مثلا
0: كده.
2: وش
0: في الجديد.
2: برافو يا ميزو.
0: ايه بعت اجابه حلوه قوي. سبع ورقات كوتشينه
2: حلوه.
0: في حاجات كتير جدا
2: شفتي انا،
0: بس هي فعلا الواحد على الهوا بيبقى معلق شويه. متنشن فعلا.
2: طيب مش عايزين نمشيكي كده برضو يا ندى. نلعب حاجه. نلعب حاجه تانية. طيب وانت اللي اختاريها بقى.
1: ماشي. تمام.
0: طيب
2: بس تمام.
1: هو انا فكرت كمان اني اختار ده.
0: خلاص انسي الاقتراح ده، ما فيش حد بيبقى يخش بقى. طيب يلا بينا، عايزين اي جماد؟ انت مزنوقه في حته الجماد، خلاص انت معانا.
2: انت قاعده في الجماد.
0: بحرف، بحرف الايه؟
2: الري هيبقى صعب.
0: اي حاجه، اختاري حرف انت بقى.
1: حرف النون.
0: النون.
2: النون.
0: يلا بينا.
2: يلا.
0: نجفة.
1: نملية.
2: نملية. حلو.
0: تمام.
2: نور. ينفع نقول نور.
1: ينفع.
2: يلا يا ندى.
1: أنا مضطرة خالص، متخيلة الفكرة؟
2: هتيجي هتيجي. جماد. جماد يا ندى، جماد.
1: بدور
2: حاجة، حاجة في حرف النون، يعني مش موضوع مش صح.
1: وصلت حاجة، وصلت حاجة غير اللي قلناها؟
0: احنا لسه ما قلناش حاجة.
2: لسه مستنيين.
0: انت بتتفرجي علينا ولا بتسمعينا ندى؟
1: بشوفكم على التلفزيون.
0: بتشوفينا على التلفزيون. في حاجة قطع على ابراهيم، في حاجة في وشك دلوقتي حالا.
2: في حاجة في وش يوسف،
0: في وشك دلوقتي حالا. انت لو شايفة التلفزيون دلوقتي حالا، في حاجة بحرف النون.
1: نظارة.
0: نظارة.
1: وانا والله لبستها
2: كمان،
1: تخيل.
2: كمان انا كمان على وشي النظارة.
0: محتاجة تغير الشامبر. تيجي نعمل حاجات كتير قوي انا في الفترة اللي جاية دي.
2: ناموسية. يلا.
1: ناموسة.
2: ماشي،
0: خدت
2: الناموسة من ناموسية.
0: ناموسة. جماد.
2: مشيها جماد. احنا لاقيين، احنا لاقيين. ندى اتكلمت، استنى بقى.
0: نبلة.
1: نشان.
0: نشان. نشان.
2: نشان. ماشي
0: يا جماعة، اللي في حاجات بتتبعت حد بتلاقي بيقول لنا نفتالين.
2: نفتالين. طيب نفتالين جماد اهو.
0: نفتالين.
2: برافو.
0: ماشي.
1: ناموسية.
0: اتقال.
2: ما احنا قلنا ناموسية، قمت قايلة ناموسة.
1: افتكرت. يعني احنا قلنا حاجات، برافو علينا، قلنا حاجات
2: برافو علينا، بس في حاجات سهلة جدا ناسيينها اكيد طبعا.
0: يلا قولي.
2: لا انت فاهم ان انا لسه ما جت.
0: في نار.
2: ماشي، بس ما كانتش برضه من
0: الحاجات. مش من الحاجات. مش عاجباكي نور صح؟ بس كانت عاجباكي نور وانت بتقوليه.
2: نور طبعا.
0: بس نار لا.
2: نار لا.
0: لا الاثنين معناها الاثنين من نفس الفصيله، بس طبعا فانا مفهوم. ها
1: هو لو اسم حد ممكن نختار ان اسم حد، يعني
2: لا احنا في الجماد خلاص يعني. ده احنا قلنا ان احنا في الجماد مش هنطلعك.
0: في نيش فعلا.
2: نيش مثلا.
0: نيش. يعني انا ده يعني مهم ان احنا نحاول ان نكون حاولنا نفوقك شويه وكده. قومي اغسلي وشك انا ده. او نميلك ساعه يعني، ما تطلعيش على الشغل دلوقتي. فاهمه؟
1: لا هو انا
0: رايحه
1: بس اعمل
0: شوبك
1: شويه، مش شغل ولا حاجه.
0: راح تعملي ايه؟
1: يعني اتسوق شويه.
0: شوبينج. راح تعملي شوبينج.
2: شوبينج. لقيت بقى كل سنه وانت طيبه. يا ندى
0: بس في الحاله دي انت هترجعي بالكارت متصفر، فخلي بالنا ندى.
2: حاولي تفكري قبل ما
0: فكري. فكري قبل ما تاخدي الحاجه، هتبقى حلوه عليكي وكلها، بس فاهمه
2: قرارات. بس ايه هتبقى فواي قبل ما تنزلي تاخدي اي قرارات النهارده يا ندى. اتبسطنا معاكي جدا
0: جدا والله.
2: حقيقي والله. كل سنه وانت طيبه.
1: اكتر حد دخل عمل مداخله اكيد والله. بصه بلد انا قلت اليوم.
0: لا والله خالص، ده والله اهم حاجه تبقى المكالمه لذيذه، مش فارق معانا حاجه
2: وتكون انت مبسوطه معانا. يعني بالظبط احنا عاملين المكالمه دي عشان مين؟
0: صح.
1: يا حبيبي بجد انبسطت قوي. ولو هقول لكم بس ان كل سنه وانتم طيبين.
2: وانت طيب.
1: رب عليكم وان شاء الله تكونوا في احسن حال.
2: يا رب.
1: بسمعكم
0: وانتوا
1: طاقه بجد
0: ايجابيه
1: ما شاء الله.
0: ميرسي يا ندى جدا والله. احنا مش هنختم بعد اللي انت قلتيه ده والله.
2: انت اللي
0: ختمتي لنا الحلقه.
1: لا والله بجد احسن برنامج.
0: يا ندى الله يخليكي والله، تسلمي لنا والله. ميرسي جدا على المكالمه الجميله دي.
1: وانتوا دايما بتبقوا اصحابنا، مش حد غريب خالص.
0: ده حقيقي والله، دايما نقول والله كده والله. اللي بينا اكبر من والله. برنامج والله. ده حقيقي
1: بجد جدا. يعني انا مبسوطه قوي قوي انه ما عملتش احسن حاجه، بس مبسوطه اني بكلم معاه صحابي.
0: ما عملتيش احسن حاجه في ايه؟ ما عملتيش احسن حاجه في ايه يا ندى؟ هو احنا والله فكره المكالمة نفسها هي دي الحاجة اللي انت عملتيها حاجة. دي احسن حاجة انت عملتيها ان انت دخلتي معنا بروحك الحلوة دي
2: وقلت لنا الو بس كده خلاص.
0: سيبك بقى من الالعاب ما فيش حاجة وفي الاخر احنا بنعملها عشان نفوق مع بعضينا و...
2: ما فوقناش ما, ما, ما يجروش
0: ما يجروش ومهم ان احنا سمعنا صوت
1: ما فوقنا
0: بس كده
1: ايجابية. والله انا نازلة دلوقتي وانا مبسوطة جدا ان عملت المداخلة دي احسن حاجة في اليوم.
0: الله يخليك والله عايزك تفرتكي الكارت كله فرتكي.
1: ايوه هعمل كده
0: ماشي يلا صباح الفل
2: كل سنة وانت طيب
0: صباح الفل. طيب يا جماعة مفيش كلام يتقال بعد كلام ندى توحشونا جدا جدا جدا جدا جدا جدا لحد ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي انا بنكون دي معاكم ان شاء الله فنة امام ويوسف تهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كل سنة وانتم طيبين اجازة سعيدة علينا جميعا يا رب ونشوفكم يوم الاثنين الجاي وصباحكم زي الفل.
3: نجوم اف ام.
4: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6433407888.
5: 20 سنه دبي فون والثقه مستمره. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف بالتعاون مع البنك الاهلي المصري في كل فروع دبي فون واونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنه ثقه. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
6: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية او انستاباي او اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
7: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة رقم 203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: زوارق إسرائيلية تطلق دفعة من النيران على قوارب صيادين أمام شواطئ مدينة غزة.
1: جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر منشورات لإخلاء قرى بجنوب لبنان قبل قصف لها ضمن استهداف متكرر للقرى والبلدات.
2: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تصعيد حجاج القرى على المشاعر المقدسة.
1: المتحدث باسم وزارة الصحة يثمن دور السعودية في تنظيم موسم حج آمن وخال من الأوبئة.
2: المنتخب الوطني لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا للمباراة الودية مع روسيا ضمن التحضيرات لكأس العالم.
1: منتخب الناشئين يفوز على كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف ويتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 سنة.
2: الطقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وقد ايه احساس جميل ان بكره هيبقى فيه خلاص تبتدي الاجازه. كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا يا رب ان شاء الله، ونقضي كده اجازه لذيذه وحلوه ومع الناس اللي احنا بنحبهم، ونعمل شويه ذكريات حلوه كده ونريح بقى، نخرج ناكل نعمل كل الحاجات اللي احنا بنحبها. فكل سنه وانتوا طيبين. النهارده هتبقى طبعا اخر حلقه في الاسبوع، وهبقى بشوفكم بقى الاثنين اللي جاي بعد الاجازه ان شاء الله. ففي احساس كده بتاع اللي هو ايه، يلا بقى يلا بينا، يعني يلا بينا نخلص ونمشي. يلا بقى كفايه قوي عليكم كده. وعامه الاحساس ده حاسه ان هو من امبارح، يعني يوم الاحد والاثنين ده للناس اللي ما خدتهمش يعني بريدج بالمره. كلنا نازلين اللي هو بس بقول لك ايه، ما نخلص الشغل. خلص اليوم ده وبعد العيد بقى ان شاء الله، بعد العيد بقى نبقى نشوف احنا بنعمل ايه، والتاسكات والايميلات بعناية ليك، عناية ليك، بس بعد العيد ان شاء الله نشوف ايه اللي بيحصل. وبحس ان في الاوقات اللي زي دي اللي بتبقى قبل اجازة كبيرة وبنبقى كلنا متحمسين، وتحس اللي هو عارف انت فزت بالجائزة الكبيرة، اللي هو يا نهار ابيض انا قدرت اصبر واتحمل لحد ما وصلت للاجازة دي، اللي هو بس بقى سيبوني هنا بقى خلاص خلصنا سيبوني هنا. فبحس انه بيبقى في نوعين من الناس في اليومين دول او عامة قبل اي اجازة كبيرة، يا اما بني ادمين بيحبوا يخلصوا كل حاجة، اللي هو انا اخلص كل الشغل اللي ورايا واعمل كل حاجة وابعت كل الحاجات المستعجلة وخلص كل حاجة عشان محدش يلا يكلمني في اجازة، ولا بقى راجع من اجازة عندي شغل كتير بعدها، لو انا اخلص كل حاجة ولا كأني مش راجع تاني. وناس تانية لا، هأجل بقى، هأجل خلاص خلاص مفيش وقت، مفيش وقت هخلص دلوقتي، مفيش وقت انا باشا ايه بعد العيد بقى، بعد العيد اخلص اجازتي وابقى ارجع بقى ايه اشوف بقى اللي ورايا واللي مين عايز مني ايه والحاجات دي كلها. فبرضو قولولي انتوا اي تيم اي فريق، خلصتوا كل حاجاتكو تمام ورستقتوا اوراقكو ورستقتوا ايميلاتكو وشكرا، النهارده ايه الساعه 5 كده هتدوس الزرار وتقول لهم يلا سلاموا عليكم، ولا لا النهارده احنا رايحين مراجيح. لو انت يعني ايه بتكلمني دلوقتي او بتسمعني يعني من الشغل او في طريقك للشغل، ولا لا النهارده بس رايح كده ايه اعيد على الشباب. اعيد على زمايلي واقول لهم عاملين ايه وكل سنه وانتم طيبين. فابعتوا لي على 015 59 55 1006، ده رقم الواتساب، او كلموني على 38350022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. الجيم معانا، اللعب معانا، الاغاني، الدنيا تبقى حلوه كده عشان ايه اعياد وكده. طيب هنبتدي باول فزوره، وهي الاغنيه اللي باللغه العربيه الفصحى، محتاجه شويه تركيز عشان مش عارفه هتبقوا كلكم عارفين الاغنيه دي ولا لا. عامه هي دويتو ما بين يعني بنت وولد. الاغنيه بتقول ايه؟ السهر في المساء وانا مشغول البال، ما رايك ان ناخذ عطله؟ لا علاقة لي، دعني وشأني وسوف نأخذ عطلة. نأخذ عطلة دي هي اللي المفروض يعني هي اللي ممكن تسهل الأغنية شوية. السهر في المساء وأنا مشغول البال، ما رأيك أن نأخذ عطلة؟ فهو يرد عليها أو هي بترد عليه تقول له لا علاقة لي، دعني وشأني وسوف نأخذ عطلة. ممكن تبعتولي على 015 59 55 1006 اسم الأغنية، اسم أغاني عامة انتوا حابين تسمعوها، وإيه النهاردة؟ النهاردة ناويين على إيه؟ تخلصوا كل شغلكم قبل الأجازة لو انت يعني في الشغل، ولا لا خلاص بقى بنقفل كده عشان إيه ناخد أجازة سعيدة. يلا بينا.

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: جديد يا مستير.

0: facebook.com/@boomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد
3: ماشي. لسه مكملين في الحلقة اللي قبل الأجازة، وإحساسكوا بقى إيه من ناحية الشغل، الهندلة بتاعت اليوم اللي قبل الأجازة ده إن ما كنتش يعني إيه بريدج ولزازة، وأصلاً أنت إيه من يوم الخميس مش معانا. لو أنت معانا لسه أو في الطريق رايح بقى أو في شغلك عامة، بتخلص وتبقى عايز تخلص كل شغلك قبل ما تطلع الأجازة ولا لأ؟ بتحس إنه خلاص بقى خلاص اللي فات فات، اللي ذاكر ذاكر مش هعمل حاجة. عايز اصبح على عبد الرحمن، صباح الفل عليك. بيقول لي ما فيش احلى من انك تكوني قافله كل الشغل اللي عندك وما عندكيش حاجة راحة، وكمان كلمة تم إيداع المرتب وبتاخدي عادية، وبدل ما تمشي خمسة هتمشي تلاتة. هو ايه الجمال ده؟ هو ايه كل الحاجات الحلوة في مسج واحدة دي؟ واللي بقولك عبد الرحمن مش عند كل الناس، مش كل الناس تم إيداع المرتب، ومش كل الناس تمشي النهاردة الساعة 3. وليه هيمشوكوا النهاردة الساعة 3 أصلا؟ ما هو يوم عادي طبيعي. يوم عادي طبيعي بنمشي خمسة كلنا، ايه المشكلة؟ بس هو التفكير في الحاجات دي والله العظيم بيبقى أجمل من الحاجة نفسها. يعني بحب المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هو انت بتخطط لأجازة، انت هتمشي بدري، انت ما مرتبك نزل، اللي هو كلها الحاجات دي اللي هو ايه ما سوف يكون، بحسها بتحطك كده في مود لذيذ، انه انا ايه حسيب بوجع القلب ده كله وايه واتكل على الله بقى. معايا جلال. يا جلال
4: اهلا اهلا بك.
3: الفل. ايه الاخبار؟
4: صباح الفل عليك. كله تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟
3: انت مش في الشغل يا جلال؟
4: لا انا اجازه من يوم الخميس والله.
3: ليه يا جلال؟ ليه يا جلال ما نزلتش معانا اليومين دول وسايبنا لوحدنا كده؟
4: لا انا بالنسبه لي من ساعه ما اعلنوا الاجازه، لا خلاص بالنسبه لي خلاص الاسبوع اللي فات ده هو اخر حاجه في الشغل. الاسبوع ده كله كده
3: خلاص
4: من اول السبت والحد اجازه كده دايما بعملها يعني كل عيد، ودي احسن حاجه طبعا. يعني اللي انت قلتيه فعلا التفكير في الاجازه قبليها كده، وانا هعمل ايه بقى وهانتخ هخرج مش عارف ايه. أيوة. التفكير نفسه بيبقى لذيذ كده
3: والله العظيم. ايوه بتحطك كده في مود اللي هو ايه اي حاجه، حتى لو انت قبل ما تاخد الاجازه بتاعتك في الشغل اللي هو خلاص مش مشكله هتخلص عشان انا داخل على اجازه فتمام، فبتلاقي نفسك بتعديها كده وانا في مود كويس وكل
4: حتى لو
3: حاجة.
4: في مشكله او حاجه لا ده انا داخل على اجازه بقى، لا ما فكرش في اي حاجه بقى غير الاجازه اللي جايه دي وخلاص.
3: انا كده كده مبسوط بيها. طب انت من الناس اللي بتخلص شغلها كله قبل الاجازه ولا لا بقى يا جماعه بعد الاجازه بقى اجي لكم نشوف انتوا عايزين تعملوا ايه؟
4: لا بعد الاجازه بصراحه، حته بعد العيد دي بالنسبه لي يعني بتبقى حل المشاكل كتير اصلا في الشغل.
3: اساسيه. لا انت واضح
4: اي
3: يعني.
4: حاجه هنعملها خلينا بعد العيد.
3: انا واخد بريدج
4: يعني كأن ده حل لأي مشكلة أصلا.
3: أيوة.
4: في الحياة عموما يعني كلمة بعد العيد دي
3: وعامه احنا بقينا اللي هو خلاص متعودين عليه، يعني هو مفيش حد بيجادلك اللي هو انت تقوله بعد العيد هو مش هيجي يقولك لا خلصها لي دلوقتي، لا هو خلاص مش.
4: انت تحسها كلمة مريحة،
3: كلمة سرية،
4: وانت بتتكلم كده انت مرتاح وانت بتقول بعد العيد يعني الدنيا تمام يعني الحياه حلوه.
3: لما نرجع بقى ان شاء الله بشوف ابقى عارف انت
4: مين ولا بقى بعد العيد ان شاء الله.
3: تمام ده جميل. كلام جميل جدا. ماشي تعالى نلعب الجيم. ارجو انك تكون عرفت الاغنيه.
4: انا للاسف والله مش مجمع الاغنيه لحد دلوقتي للاسف.
3: مش بقى جلال بقى ده انا سهلتها لك جدا.
4: هو انا مش جايب دماغي غير الاغنيه اللي هي بتاعت انت تقول وتمشي
3: وانا سهر ما نمشي يعني. لا لا هي السهر في المساء، فهي بيقول لها ما رايك ان ناخذ عطله. عطله دي ممكن تبقى ايه مثلا بلغه عاميه شويه؟ مرادف لعطله
4: ناخد ايه يعني بريك او اجازه؟
3: ايوه اجازه. يبقى الاغنيه ممكن تبقى اسمها ايه يعني؟ ماشي الاغنيه عامه اسمها اجازه، ناخد اجازه. هسمعها لك بقى اللينك اللي جاي.
4: ناخد اجازه
3: والله العظيم بتاع جاد شويري وبوسي. شوف ازاي
4: ممكن عشان انا مش مجمعها او عشان ما سمعتهاش قبل كده.
3: انا هشغلها اللينك اللي جاي على طول عشان برضو يتحطك في المود زياده.
4: حلو كده حلو.
3: اقول لك بقى دلوقتي مثل متلخبط وناقص كلمة وانت تقول لي ايه المثل بقى الصحيح. ماشي. كل خيرة وفيها.
4: كل تأخيرة وفيها خيرة.
3: برافو. طيب مدينة مصرية ماشي من خمس حروف، اول حرفين تلتين سفر واخر تلات حروف نص اجازة، تبقى ايه كحروف؟
4: أول ثلاث حروف تلتين صفر،
3: أول حرفين تلتين صفر، وآخر ثلاث حروف نص أجازة. أول حرفين تلتين كلمة صفر، فممكن تبقى إيه مثلا؟ يعني تلتين كلمة صفر ممكن حرفين يبقوا إيه؟
4: تلتين كلمة صفر،
3: فالحرفين اللي احنا هناخدهم من كلمة صفر ممكن يبقوا ايه مثلا؟
4: يعني تلتين كلمة صفر اول حرفين من كلمة صفر؟
3: يبقوا ايه اول حرفين من كلمة صفر؟ يا ربي يا ربي، اول حرفين من كلمة صفر.
4: اول حرفين من كلمة صفر، تمام، السين والفي.
3: الحمد لله، ماشي. اخر ثلاث حروف بقى نص اجازة، فممكن نص كلمة اجازة، فسين في ايه؟ مدينة مصرية، سين في، وهنكمل. الحمد لله يا ربي، الحمد لله وصلنا. الحمد لله. طب اقول لك حاجة، افلام ولا ارقام عشان تبقى
4: افلام؟ ماشي.
3: طيب الحمد لله. فيلم رومانسي عن بطل وبطلة بيحبوا بعض عن بعد رغم ان هما الاتنين محبوسين في السجن وملهمش اجازات.
4: ده حب في الزنزان.
3: الحمد لله، شاطر يا جلال. بمجهودك المرة دي.
4: الحمد لله.
3: نورتني يا جلال وكروسان.
4: أنا مبسوط والله إن أنا دخلت معاك يا سارة، وأنا بتابع البرنامج بتاعك يوميا، وكل ما أكون في البيت يعني بتابع، وبحب أشوفه كمان، مش بس
3: كمان. أنت من التلفزيون؟ باي باي يا جلال.
4: بحب بشوف من التلفزيون وكده.
3: نورتني يا جلال والله.
4: شكرا.
3: شكرا ليك قوي. باي باي.
4: باي باي.
3: طيب ماشي، عامة هسمعكم الأغنية اللي جاية بتاعت بوسي وجات شويري عشان ايه تبقوا عارفين برضو ايه الأغنية. طيب نور، مفيش أجازة عندك، انزل مصر بقى، انزل مصر بقى، الدنيا حلوة. مريم، صباح الفل عليكي. ماشي، حاضر، هحاول أشغل لك الأغنية، بهديها لمينا، نفسي يكون بيسمع عشان زعلان مني بقاله فترة ومش بيرد عليا. نفسي والله، نفسي يعني، نفسي يكون بيسمع فعلا، ونصالحكم على بعض. في برافو والله، في اللي كنت مجاوب صح. ماشي، في مين كمان؟ بالنسبة بقى للي مش تبع اي فريق في اللي قلت عليهم وهيشتغل لحد يوم العيد نفسه، ده يعمل ايه؟ احمد، بص يا احمد، في الواقع يعني هنحاول نهون عليك النهاردة، يعني مش عارفة، نحاول نهون عليك النهاردة ليوم العيد نفسه، فهو انت بس فارق يوم، فبكرة كده كده يعني صيام، واليوم هيعدي ومش عارف ايه، اول يوم الشغل ان شاء الله يخلص، تيجي معنا بقى من تاني يوم العيد. يعني هحاول اهون عليك النهاردة، نسمع شوية اغاني لذيذة، نلعب شوية جيمز لذيذة، و حد ما انت تاخد الاجازة ان شاء الله. ماشي، بعتولي على 015-59-55-1006. هل بتهندلوا حاجة النهاردة لو لسه ما خدتوش الاجازة يعني، وفي الشغل بناويين تخلصوا كل الشغل اللي وراكم النهاردة ولا لا؟ بقى هتفعلوا مود بعد العيد. يلا بينا.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: جماعة لسه مش
1: اي
0: اشتغلناش
1: حاجه يا
0: قوي.
1: جماعه بعد العيد، يلا بعد العيد تكلمني بعد العيد.
0: ده حقيقي، بس برافو عليك انك ايه خلصت كل الشغل اللي وراك والدنيا
1: احلى حاجه
0: حلوه.
1: خلاص
0: طيب
1: احنا كده تمام.
0: تعالى بقى نلعب الجيم. وماشي خلينا نبتدي بكلمه السر.
1: ماشي
0: ابتدي اسالني شويه اسئله لحد ما تعرف ايه الكلمه اللي مكتوبه قدامي، وهو جماد عامه.
1: جماد حاجه في البيت؟ كبيره ولا صغيره؟
0: هي فيها منها مقاسات
1: في كل البيوت؟ في كل التلفزيون؟
0: لا.
1: في المطبخ؟
0: لا.
1: في الصالة؟ بتتحط في الصالة؟ يعني
0: يعني لا.
1: طب
0: في الأوضة؟
1: في أوض؟ مروحة؟ تكييف؟
0: لا لا. حاجة
1: سرير؟
0: مين؟
1: سرير؟
0: ايه بقى اللي على اللي بيبقى السرير؟
1: مولة؟ مولة؟ مولة
0: فوقها
1: مرتبة.
0: مرتبة، برافو عليك. ماشي دلوقتي أسألك شوية أسئلة تانية، وكل إجابة لازم تبدأ بحرف الميم.
1: ميم.
0: اسمك إيه؟ حتى لو يعني مش هتقول اسمك الحقيقي.
1: محمد.
0: ماشي عندك كام سنة؟
1: عندي
0: لازم بالميم، ابدأ بالميم.
1: ممكن هتم 28.
0: ماشي أكتر ممثل بتحبه؟
1: محمد رمضان.
0: مين أكتر ممثلة بتحبها؟
1: ماجدة زكي.
0: ماجدة زكي ماشي. أكتر فيلم؟
1: مطب صناعي.
0: حلو. أكتر مسرحية؟
1: مسرحية الواد سيد الشغال.
0: ماشي كان في مدرسة المشاغبين يعني.
1: ماشي.
0: عادي عادي جدا. هل تاخد بونص واسألك الأرقام ولا حلو قوي كده؟
1: لا احنا جامدين قوي يا سارة، انا بخسر كتير قوي بعد اذنك، انا عاوز اعوض.
0: لا طب ماشي، لو موظف
1: اديني افلام.
0: بما انك يعني ايه، ما عنديش افلام، انا عندي ارقام
1: يا ساتر. ماشي،
0: لو موظف بياخد اجازة 3 شهور كل سنة، يبقى بيأجز كام في المية من السنة؟
1: بياخد تاني معلش، لا تاني كده،
0: بياخد اجازة 3 شهور كل سنة.
1: 3 شهور كل سنة. بياخد اجازة 3 شهور كل سنة،
0: يبقى بيأجز كام في المية من السنة؟
1: 25%.
0: ايه ده الشطارة دي؟ برافو. لا احنا ليه
1: يا بالي كتير اول ما سمعتها في التسقيف ده.
0: ايوه هو تشجيع. تشجيع مش تخش الاجازه كده والدنيا جميله. كل سنه وانت طيب.
1: كل سنه وانت طيب يا سارة، وربنا يومك جميل كده يا رب.
0: وانت كمان شكرا.
1: وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جدا.
0: طيب. باي باي. ماشي اوكي، احنا لسه مكملين وبنشوف هل خلصتوا شغلكم كله قبل الاجازه ولا لا. اسلام يعني ايه؟ في طبعا وظايف بيبقى ما عندهاش اجازات قوي، مش هقول اكتر من كده يعني، ولكن بيقول لي عارفه المشكله في اني بشغل دماغي وبخلع في الاعياد، بس لو اتقفشت هيبقى في مشكله. ماشي خلاص مش هقول تفاصيل اكتر من كده عشان تقضي اجازه سعيده ان شاء الله. في برضو انا ما بحبش الاجازات خالص وخصوصا الطويله، وما بحبش اقعد فاضي كده. ده مين ده؟ اسلام برضو. اسلام تاني. انا بستغرب عامه الناس دي، عشان انا اعرف عامه ناس كتير، مش كتير قوي بس ناس كتير اللي هو يعني ما بتحبش الاجازه، اللي هو ليه واجازه طويله لو انا مش هعمل حاجه يعني، اللي هو طب ما انا اروح الشغل. ماشي ده حب الشغل، ده حب الانجاز يعني، مش عارفه اقول ايه. مهاميه صباح الفل عليكي، وطارق صباح الفل عليك. في برضو مصطفى خليل حاولت اكلمك، والله شكرا جدا على المسج الحلوه، وكل سنه وانت طيب. طيب يعني احنا ممكن ايه، ممكن نسمع ايه؟ ماشي ممكن نسمع احمد سعد مكسرات ونرجع تاني. خليكم معانا.

طيب شوفوا بقى الناس اللي لسه ما عندهاش خطط قوي للعيد او هتبقى قاعدة عامة في القاهرة مش رايحين حاجة، في حاجة لذيذة جدا خصوصا الناس برضو اللي عندها اطفال دلوقتي، هتقدروا تخلوا ولادكوا يجربوا تجربة مختلفة جدا في مكان بيعلم كل الشغلانات اللي موجودة برا بشكل حقيقي وعاملينها للاطفال، بس علشان تجرب بقى مع طفلك كل الشغلانات اللي هو ممكن يبقى مهتم بيها عايز يجربها، تكتشف اكتر هو بيحب ايه وما بيحبش ايه ويطلعوا الطاقة اللي عندهم. وفي كل الوظائف بقى، عايز يطلع دكتور، رجل اعمال، ممثل، مذيع، ايا كان كل الشغلانات موجوده هناك، في اكتر من 80 شغلانه. المكان ده اسمه كيدزانيا القاهره وده موجود في كايرو فيستيفال سيتي. ودلوقتي هنسمع مع بعض اغنيه بقى الصوت اطفال كيدزانيا القاهره هم اللي عاملينها، فهي خروجه لذيذه جدا ممكن تعملوها الايام اللي جايه وتستغلوا الاجازه وتبقى نشاط لذيذ كده مع اطفالك وفي نفس الوقت مفيد وتكتشف هم بيحبوا ايه.

0: في كيدفينيا القاهرة الشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكتين. تعالوا نحققها سوا. كيدفينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: مش عايز صبح على أحمد سكر وأحمد متولي، صباح الفل عليكو. إسلام كل سنة أنت طيب، وبيقول لي أنا في الشغل وبقول يا رب نمشي بدري النهاردة. قول لهم في ناس هتمشي الساعة 3، فممكن أمشي أنا كمان. اعتبروني معاهم. أحمد السعدي صباح الفل عليك. في كمان رقم آخر 452 مرقص، صباح الفل عليك. للأسف يا مرقص مش معانا وقت. عبد المجيد صباح الفل عليك. في حد كمان بيقول لي أنا اللي هدي نفسي أجازة في الرياض. ماشي أوكي. في مين رقم آخره 879 الشاعر، صح محمد الشاعر، وانت طيب صباح الفل عليك. آية عاملة ايه يا آية؟ العيد اللي فات كنا بنلعب سوا فيلم بوحة. ايوه العيد فرحة فعلا. استنيت اتفاجئت ان اخيرا هياخد 4 ايام اجازة متواصلة، ومش مصدقة لاني تقريبا ما خدتهمش من وقت المدرسة، ومن المفاجأة مش عارفة اعمل ايه ولا ايه. يعني بجد في ناس بتصعب عليها في الموضوع ده جدا. انا مش قصدي حاجة يعني، ولكن تبقى اللي هي سواء بقى هي كده ايه بتكلمنا من الامارات مثلا، فهم عايشين مثلا في بلد ما فيش اجازات متواصلة، او مش بيعرفوا يبقى في اجازة متواصلة، او هم بيشتغلوا شغلانة لا ممكن يقعد سنة مثلا عشان يبقى بياخد 4 ايام ورا بعض. فبيبقى فيه اللي هو ايه اكتر حاجة ممكن نعملها دلوقتي تبقى فن، ايه اللي ممكن يحصل. وبيبقى من كتر الحاجات لو مش متخططة كويس بتلاقي الاجازة جريت وما عملتش اي حاجة. من وين بقى انك عايز تريح، عايز مثلا تزور ناس، عايز تخلص مشاوير، عايز تسافر كذا مكان، يعني بتبقى ايه اعمل ده ولا اعمل ايه. فحاولي ترتبي كده من دلوقتي عايزة تعملي ايه، وعايزة تستفيدي من الاجازة وتنبسطي بيها ازاي، عشان الاربع ايام دول بيعدوا هوا. الاجازات دي بتعدي اسرع حاجة في الكون، فيعني نرتب لها كويس. اخر حاجة حضرتها هنا كنتوا جايين على الرجالة النهاردة، جايين على مين؟ لا يا مندو ما بنجيش على حد. فممنوع الجد، ما بنجيش على حد. حلو عجبتني. بس لا ما بنجيش على حد خالص. احنا في مرة كنا كده اكيد قلتوا حاجة ممكن تبقى يعني محل نقاش، بس احنا ما عملناش حاجة والله. بنتكلم على الاجازة واعياد وكل سنة وانت طيب. انا ما بحبش اروح الشغل، بروح غصب عني وما بصدق اي اجازة عشان ارتاح من التعب. يا بخت اللي مش بيشتغل. لا يا عم ما تقولش كده. دي ده رقم اخر 718. لا الشغل ده رزق والحمد لله، ف ما تقولش كده عشان ايه الحاجات دي غلط. أسوأ شيء ان لازم اللابتوب يبقى معايا طول الاجازة عشان نلحق مشاكل اللي ممكن تحصل في الشغل. ده أسوأ شيء فعلا. محمد عطية، يعني انا بحبش الموضوع ده. الموضوع ده بيعصبني جدا. انا في اجازة اجازة وخلاص، يعني خلصت. وخصوصا لو انت عامل اللي عليك، يعني انت مخلص فعلا الشغل كله وقايل سواء بقى اجازة عامة كلنا واخدين الاجازة دي كل الشركة ما فيش حد فيها، او الاجازة دي تخصين انا. انا يعني خلاص انا خلصت لكم كل حاجة وقلت لكم يا جماعة شكرا. لا معلش بس خد اللابتوب معاك عشان لو في اي حاجة. بيبقى بحس انه بيبقى فيه كده لا انا مش مرتاح، يعني مش مرتاح اللي هو انا اللابتوب ده معايا ده انا مش مرتاح، اللي هو في اي وقت هيجي لي تليفون ابعت الميل ده خلص لي مش عارف ايه. بحس انه لا يعني، ومش طبعا كل الشغل بينفع انه اقول لهم هتقول لهم كده، ولكن انا بحس انه لا يعني ما حاجه بصراحه رخمه بصراحه. يعني انت صريح جدا في موضوع شغلك بيمشي ازاي ده، فانا مش هقول علشان بس ايه هتتفهم ايه اللي بيحصل، فانا مش هينفع والله. بخلص الرخص دلوقتي رقم اخر 471 حبك. وبرضو يا جماعة في حاجة بحسها برضو غريبة لو بتظهر في بقى في رمضان وفي الاعياد وكده، انه كلنا بنفتكر المشاوير اللي هي الرخمة ولا كأننا فعلا مش راجعين تاني. يعني لو يلا اجدد الرخصه، يلا اروح البنك بقى علشان الفلوس الكتير اللي معايا في البنك لا لازم اعدهم. نزل البنك بقى ها بقى اعمل لي كشف حساب كده اطمن بس عشان ابقى عارف قبل العيد انا معايا كام، وبعد العيد انا اللي هو بيبقى في زحمه جدا في البنوك والناس كلها عايزه تخلص كل حاجه قبل العيد، في كده بحس ان احنا ايه بنعسف نفسنا في حاجات اوقات بتكون ضروريه، حاجه بقى حاجه ليها علاقه برضو بالشغل او مش عارف ايه، او زي ما عبد الرحمن كده لو نخلص بقى مرتبات وحاجات اوكي، اما غير كده بحس ان لو حاجه ممكن تتاجل جماعه ما يعني ما كده لا يعني نمشي الدنيا. في ربنا معاك والله، يعني اي حد دلوقتي ايه تعسف في حاجه ربنا معاكوا. يعني حلقتنا خلصت، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. حاولوا تتبسطوا على قد ما تقدروا وتريحوا وتاكلوا وتعملوا كل الحاجات اللذيذه، علشان ايه الاجازه دي احنا كلنا محتاجينها، كان نريح دماغنا نحاول نفصل كده ايه الدنيا شويه، نهدي رتم الحياه شويه وتقضوا ايام حلوه، ايامنا كلها ان شاء الله تكون اعياد وفرحه. اشوفكم بقى الاثنين اللي جاي حلقه جديده من ممنوع الجد، كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
3: مرة حد قال لي

0: Creative Industry Summit يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View I City بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجومة فأم ونعلى فأم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجومة فأم
4: بي ياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

0: دكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 11 صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة رقم 203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تحويل 754 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار وبدء المرحلة الثالثة بتحويل 200 أتوبيس بالقاهرة والإسكندرية.
1: وزير الري يجدد التأكيد على التزام مصر بدعم الدولة الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والمناخ والبيئة.
2: وزير التعليم العالي والرياضة يبحثان دعم الرياضة الجامعية واستعدادات استقبال مصر لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية.
1: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة.
2: المتحدث باسم وزارة الصحة يثمن دور السعودية في تنظيم موسم حج آمن وخالي من الأوبئة.
1: المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا للمباراة الودية مع روسيا ضمن التحضيرات لكأس العالم.
2: منتخب الناشئين يفوز على كوتيفوار بأربعة أهداف مقابل هدف ويتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 سنة.
1: الطقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

facebook.com/nuboomfm. جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: الفنان مؤمن الحناوي،
3: معكم مؤمن هولندا بس الدنيا ما عنده
2: في كفاية كده، مع خالد جواد
3: واقف بقى من المول بتولي بقيت 8 من نوع الإنسان معرفتش أقال بص دماغي منه.
2: يوم الاثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.
3: كبت حلوة يا باشا، كبت زي الفل، محدش كل منها هوا يا باشا، هي مش بلدي بس أنا معها تصريح من الوزارة، كان معاه دلوقتي مش عارف اتسرق منه في الاوتوبيس وانا جاي ولا ايه. بعدين يا باشا تتقتل ما ماتش من الكبده، يعني الغيب ب 12 جنيه يا باشا، خلي الفقير ياكل، ومعلق بيها ورقه وانا بشتري بالغالي يا باشا، ده حتى الملك بيجي ياكل عندي.
2: الفنان مؤمن الحناوي في كفايه كده مع خالد جواد، يوم الاثنين من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهراً على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الأوقاف يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى وتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد.
2: بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة الثاني من يونيو المقبل وإتاحته عبر موقع وزارة التربية والتعليم مساء الأول من يونيو.
1: قافلة زاد العزة رقم 203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تحويل 754 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار وبدء المرحلة الثالثة بتحويل 200 أتوبيس بالقاهرة والإسكندرية.
1: وزير الري يجدد التأكيد على التزام مصر بدعم الدول الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والمناخ والبيئة.
2: وزير التعليم العالي والرياضة يبحثان دعم الرياضة الجامعية واستعدادات استقبال مصر لدورة الألعاب الإفريقية الجامعية.
1: رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة.
2: المتحدث باسم وزارة الصحة يثمن دور السعودية في تنظيم موسم حج آمن وخالي من الأوبئة.
1: المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا للمباراة الودية مع روسيا ضمن التحضيرات لكأس العالم.
2: منتخب الناشئين يفوز على كوتيفوار بأربعة أهداف مقابل هدف ويتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 17 سنة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام، اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات المختلفة بمدن الصعيد الجديدة. بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في 2 يونيو المقبل وإتاحته عبر موقع وزارة التربية والتعليم مساء 1 يونيو. قافلة زاد العزة رقم 203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم. وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تحويل 754 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وبدء المرحلة الثالثة بتحويل 200 أتوبيس بالقاهرة والإسكندرية. وزير الري يجدد التأكيد على التزام مصر بدعم الدول الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والمناخ والبيئة. وزير الأوقاف يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى وتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد. رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة. المتحدث باسم وزارة الصحة يثمن دور السعودية في تنظيم موسم حج آمن وخال من الأوبئة. وزير التعليم العالي والرياضة يبحثان دعم الرياضة الجامعية واستعدادات استقبال مصر دورة الألعاب الإفريقية الجامعية. المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا للمباراة الودية مع روسيا ضمن التحضيرات لكأس العالم. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
2: يا حبيبتي. ذاكري

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM ملك.

0: عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام، اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات المختلفة بمدن الصعيد الجديدة. بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في 2 يونيو المقبل وإتاحته عبر موقع وزارة التربية والتعليم مساء 1 يونيو. قافلة زاد العزة رقم 203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم. وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تحويل 754 أوتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وبدء المرحلة الثالثة بتحويل 200 أوتوبيس بالقاهرة والإسكندرية. وزير الري يجدد التأكيد على التزام مصر بدعم الدول الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والمناخ والبيئة. وزير الأوقاف يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى وتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد. رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة. المتحدث باسم وزارة الصحة يثمن دور السعودية في تنظيم موسم حج آمن وخال من الأوبئة. وزيرا التعليم العالي والرياضة يبحثان دعم الرياضة الجامعية واستعدادات استقبال مصر دورة الألعاب الإفريقية الجامعية. المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا للمباراة الودية مع روسيا ضمن التحضيرات لكأس العالم. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: الفنان مؤمن الحناوي.
1: معكم مؤمن هولندا بس الدنيا ما عنده.
0: في كفاية كده مع خالد جواد.
1: واقف بقى من المول بطولي، لقيت 8 من نوع الإنسان معرفتش أفلبس دماغي منهم.
0: يوم الاثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كبت حلوة يا باشا، كبت زي الفل، محدش كلم منها هوا يا باشا. هي مش بلدي بس أنا معها تصريح من الوزارة، كان معاها دلوقتي مش عارف اتسرق منه في الاوتوبيس وانا جاي ولا ايه. بعدين يا باشا تتقتل ما ماتش من الكبده يعني. الغيب ب 12 جنيه يا باشا، خلي الفقير ياكل. ومعلق بيها ورقه وانا بشتري بالغاله يا باشا، ده حتى الملك بيجي ياكل عندي.
0: الفنان مؤمن الحناوي في كفايه كده مع خالد جواد، يوم الاثنين من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت موتور العربيه تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام

0: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملف الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي. وزير الإسكان يتابع موقف عدد من المشروعات المختلفة بمدن الصعيد الجديدة. بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في 2 يونيو المقبل وإتاحته عبر موقع وزارة التربية والتعليم مساء الأول من يونيو. قافلة زاد العزة رقم 203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح البري ومنها إلى معبر كرم أبو سالم. وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء المرحلة الأولى والثانية من تحويل 754 أوتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وبدء المرحلة الثالثة بتحويل 200 أوتوبيس بالقاهرة والإسكندرية. وزير الري يجدد التأكيد على التزام مصر بدعم الدول الإفريقية لمواجهة تحديات المياه والمناخ والبيئة. وزير الأوقاف يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى وتجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد. رئيس بعثة الحج المصرية يعلن بدء تصعيد حجاج القرعة للمشاعر المقدسة. المتحدث باسم وزارة الصحة يثمن دور السعودية في تنظيم موسم حج آمن وخالي من الأوبئة. وزيرا التعليم العالي والرياضة يبحثان دعم الرياضة الجامعية واستعدادات استقبال مصر دورة الألعاب الإفريقية الجامعية. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. النهاردة يوم مختلف وعظيم ولذيذ. ليه؟ لأن معايا ضيف جميل جدا جدا جدا وضيف مميز. خليه مفاجأة ومش هقول اسمه دلوقتي، بس هو للأسف متأخر. يعني اتحجج ان الطريق زحمة وان هو منزلش بدري. لا الطريق زحمة، طيب ماشي خلاص انا موافق. اخويا وحبيبي مش هقدر اقول له حاجة. ان شاء الله يكون معانا في اللينك الجاي على طول بعد ما نطلع فاصل. يوم مشوق وجميل قوي، واستنوا نجم كبير جدا، نجم في التلفزيون وفي السينما وفي السوشيال ميديا. مش هقدر اقول اسمه دلوقتي، خلينا نتشوق ويطلع معانا اللينك الجاي يكون وصل بالسلامة. انا اللي انا حاسه او اللي انا عارفه ان هو بيركن خلاص، فنشوف ايه اللي هيحصل وايه. نخلينا بس مستنيينه شوية، نطلع فاصل رفيع قوي ونرجع تاني. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أعزائي المستمعين، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ومعايا النجم الممثل الكاركتر صاحب الموهبة، راجل فنان بمعنى الكلمة حرفيا، راجل في السوشيال ميديا شاطر جدا، في السينما شاطر جدا جدا جدا، في التلفزيون كسر الدنيا. معانا مؤمن الحناوي، سقفة كبيرة والله العظيم يا أخي، نفسي أقوم أسلم عليك بس مش هينفع.
2: حبيبي يا خالد، أخبارك إيه؟ أخويا والله،
1: إيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده؟ دايما كده عامل هتات جامدة
2: والله الحمد لله،
1: ومكسر ربنا. بس انت طبعا شخصيتك على الحقيقة مش زي السوشيال ميديا، انت خجول وهادي.
2: لا يعني اديني خمسة
1: يا باشا، معاك العمر كله. عامل ايه يا مؤمن؟
2: حبيبي اخبارك ايه؟
1: الدنيا فيها ايه يا مؤمن؟
2: انت اللي عالمي والله.
1: والله انت اللي عالمي.
2: والله الدنيا فيها خير.
1: الدنيا حلوة؟
2: يعني الحمد لله.
1: السوشيال ميديا جت ازاي؟ ايه اللي حصل؟
2: والله انا اول فيديو عملته كان صدفة. كان اخر سنة ليا في الجامعة وكده، فواحد صاحبي حسن فقال لي ايه رايك نعمل فيديو بتاع، قلت له يلا.
1: كانت ايه فكرة الفيديو؟
2: كان تقريبا كان لما تروح تقضي وانت معكش فلوس، بنهزر وكده. فالمهم قلنا اتفقنا على الفكرة وهنصور وكده، وعدى وقت بقى، عدى 5 شهور مثلا.
1: انت طبيعي يا مؤمن وجميل والدنيا لذيذه،
2: انا بحبك والله جدا، انت اللي مكسر الدنيا.
1: وخمس شهور الفيديو بضرب بعديه؟
2: لا ما لا بعد 5 شهور صورنا.
1: بعد ليه؟
2: النصيب يعني،
1: هي جت كده. قعدنا نقول الفكره
2: بنظبط يلا. طب بكره، طب كده.
1: طيب بس. واكتر فيديو جاب معاك بقى مؤمن؟
2: والله الحمد لله حاجات كتير يعني. جاب كايه؟
1: فيوز وشهره والناس اتكلمت بقى على مؤمن الحناوي.
2: يعني من بدايات الفيديوهات اللي ضربت كان جزة تشيك.
1: وكان يا نهار ابيض، جزة تشيك ده كان
2: الحمد لله. وكان مصر وايجيبت. وكان 7 من نوع الانسان.
1: ايوه.
2: وكان الفيديو اللي كنت عامله مع استاذ خالد الصاوي برضو.
1: طبعا.
2: والحمد لله
1: كنت معاه في الكرفان.
2: كان اثناء تصوير سيكو سيكو. فقابلت استاذ خالد في اللوكيشن بقى وكده.
1: مين يعني ايه اكتر حاجه مؤمن او اكتر فيديو لقيت ان في منتج او مخرج كلمك؟
2: والله هو يعني سبحان الله كل حاجه كان ليها سبب.
1: تمام.
2: يعني في سيكو سيكو عمر المهندس كان بيسكرول على الانستجرام
1: فشافك.
2: شاف الفيديو بتاع الجيش، دخلت رفعت شفته. الدبابه على كتفي. أيوه. ومشيت. هتلاقي رمله صفرة طبعا، فاهم؟
1: ايوه.
2: فمن هنا ده كان سيكو سيكو مثلا،
1: فروحت داخل بقى بنفس السين بنفس الكاركتر في سيكو سيكو.
2: الدور كان عايز كده
1: مع عصام عمر ومع طه دسوقي.
2: اخواتي طبعا، نجوم مصر طبعا.
1: عملت دور السيكيورتي. الله اكبر عليك بجد يا مؤمن، انت ضحكتني من الحاجات اللي ضحكتني فعلا. بتقرا ايه الكرسي على الواد، فالواد قاعد فمش عارف
2: ده اجباري،
1: بس كل ده انت اللي كاتبه
2: الحمد لله.
1: صح. ده مش المؤلف.
2: السين ده كان
1: السين ده يعني انت
2: اللي بيت الافات الحمد لله،
1: انت اللي كتبت.
2: الحمد لله.
1: طب عصام عمر وطه دسوقي ساعدوك في حاجه يعني؟ انا حاسس ان هم
2: كايه
1: ادوا لك مساحتك تماما تقول المشهد بتاعك، محدش فيهم رمى افيه، هم قعدوا يتفرجوا عليك،
2: فاهم؟ هو طبعا يعني عصام عمر طبعا جامدين طبعا،
1: راجل عظيم
2: وانا بحبهم جدا،
1: اخويا طبعا، وطه دسوقي اخويا جدا.
2: بس يعني عمر المهندس كان شايف ده،
1: كان ليه ملاحظات.
2: كان عايز الانترو اللي هو بيفرش مثلا لهولندا عشان يخش العصابه وكده. فكان شايف ان السين ده لازم يقول كده وعلي صبحي في الفيلم اللي هو تاكس.
1: ايوه.
2: فقال لهم لا، هو عندي مفيش غيره. فهو التوبك يعني
1: هو كان ده، كان كده
2: بالظبط.
1: طب عندنا مواقف كتير قوي هتحكيها لي بقى، سيبك من الفيديوهات بقى وسيبك من التمثيل،
2: يلا
1: عايزين نشوف مؤمن الحناوي بقى ايه
2: انسان.
1: بس نوع من انواع الانسان. طب نطلع فاصل رفيع
2: يلا
1: ونرجع تاني،
2: يلا
1: تكون انت شربت حاجه برضو، انت جاي في اللهوجه.
2: انا الدنيا
1: يلا
2: بخير.
1: يلا بينا. اعزائي اللزاز المستمعين، هنطلع فاصل سريعا ونرجع تاني، لسه مكمل مع النجم مؤمن الحناوي

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: لسه مكملين مع حبيبي واخويا وصديقي مؤمن الحناوي الجميل العسل. ايه يا مؤمن؟
1: ايه يا عم الناس؟
0: ايه الكلام بقى؟
1: ايه الاخبار؟
0: كله حلو،
1: كله بونو.
0: عايزين نعرف بقى حاجات حصلت في حياة مؤمن هي اللي طلعت الكاركتر ده والشخصية دي.
1: بص، انا اصلا انا مهندس اتصالات،
0: الله
1: تمام؟ بس انا في الشارع من وانا طفل بقى، يعني بحب الشارع والعب وكده.
0: قعدت في الشارع؟
1: مش قعدت، لا أيوة. ليه بيت؟ أيوة. عادي
0: عادي عادي. ايوه، ما انا برضو انا زيك. كلنا يا باشا الشارع هو اللي ربانا.
1: فانا كنت ميكسي بقى، اللي هو مثلا ايه وقت الدراسه بقى، بس كنت شاطر في المدرسه، بطلع من الاوائل وكده.
0: عظيم.
1: بس كنت شقي جدا بقى. والشارع واسهر بالليل و... يعني حاجه مش منطقيه، فاهم؟ فطبعا كنت بتعامل مع كاركترات كتير،
0: ها،
1: كل الناس، وكنت احب اقلد بقى، مثلا اشوف حد غريب شويه فقلده، فلقيت ضايق، فمعنى كده ان انا بقلده صح، فقلده تاني، يعني فاهم قصدي؟ بناء عليه بقى ابتديت ابني بقى ده، يعني طب. لما جيت اخش السوشيال ميديا كنت عايز اعمل حاجه اللي هو في الفنفنه، بس في احترام، في كده،
0: الدنيا
1: لازم.
0: بالظبط، ما هو ده الصح. يعني انت ما شاء الله بتعمل الموقف زي ما قال الكتاب، من غير ما تطلع عن من غير لفظ، من غير بتاع، من غير اي حاجه، وبتوصل لكل الناس وبتضحكنا، والناس بتعمل فيديوهات وبتعمل ليبسينك على الكلام اللي انت بتقوله وكل حاجه.
1: الحمد لله. انا برضو برايح حته، مثلا يعني انا برايح حته ان اللي بيتفرج ده مثلا امي او والدي،
0: صح
1: أو
0: صح،
1: اخواتي مثلا كده.
0: طب موقف صعب بس. حصل لمؤمن، دخلك في مشكله، حوار حصل،
1: موقف
0: نوش
1: صعب. الحاجات دي بتتحكيش.
0: لا لازم، بس لو ينفع تتحكي
1: في مواقف، فاهم؟ يعني الحياة كلها صعبة.
0: عارف. طب احكي لي، شوف يعني موقف.
1: انا
0: موقف
1: مش متذكر حاجة معينة، بس اللي هو مثلا ايه، يعني انا برضو ايه بحاول احكم عالي في حاجات
0: زي ايه. طيب
1: يعني مثلا ممكن يبقى في موقف تمام، لو انا عملت كده ثم بعدين
0: اللي جاي بقى المستقبل.
1: لا مش المستقبل، المستقبل ده بتاع ربنا، مش هنكفر.
0: انت برضو لا خلي، يعني انت مثلا اتحطيت في موقف مثلا خناقه،
1: لا بتخانق،
0: فانت ربنا مديك وهتروح معور الواد اللي قدامك ده، فانت بتفكر هل اعمل كده ولا لا؟ ما هو مستقبلي فين؟
1: لا بص،
0: في الاسم.
1: انا انا يعني بص، انا تمام الى ان
0: اللي قدامي يغلط، بس
1: ببقى وحش، ببقى ساد، ببقى سيء. بس طبعا ده يعني دلوقتي لا طبعا.
0: اتخانقت عموما؟ دخلت في خناقات؟
1: مش كتير، بس اتخانقت يعني.
0: طب وخلصت على ايه؟ يعني ايه اللي كان بيصلح الدنيا في الاخر؟
1: والله يعني احنا بنتخانق وكده، اي حاجه سهله. فاهم قصدي؟
0: انت منين يا مؤمن؟
1: انا اصلا من البستين.
0: تمام، اجدع ناس.
1: ودلوقتي قاعد في المعادي بقى، بس منطقتي وتربيت هناك. واحنا هناك عائلات يعني.
0: أيوه. طيب عايزين برضو، عايزين
1: بس في اصول يعني.
0: انا عارف.
1: ما نتشافش غلط
0: لا انت متشاف صح. صعب. لا عايزين موقف حصل علمك حاجه، او حاجه حصلت في حياتك كان فيها ضحك وفيها برضو شقاوة، وفيها حصل حاجة اتعلمت قلت لا اللي حصل ده كان غلط، انا كده.
1: هو ليه الكلام بقى كبير فجأة؟
0: لا خالص مش كبير.
1: اصلي بص اقولك على حاجة، يعني مثلا لو اتحطيت في موقف او في خناقة، انا اكيد مش قصدي، يعني مش النية خناقة، يعني هي ايه كده نوش بتاع، فاهم؟
0: انا مرة نفسك. انا مرة يعني هكلمك عني مثلا، يعني الكلام مش كبير، بس الكلام في شوية ايه اللي هو هتفهم الصح ومن الغلط.
1: أودي.
0: من الاخر ده فيديو انا كنت عامله، ان انا كنت ماشي في شارع في الهرم
1: شفته جامد.
0: ما هو ده فاهم. فانا العيال رموا طوبة على ازازة العربية، وكان حوالي حاجة وعشرين واحد بيتخانقوا، فانا نزلت له. الغلط ان انا نزلت له، فاهم حاجة؟ لوحدي.
1: عايز تحل في الازاز؟
0: ما انا هعمل ايه؟ طيب ما انا لوحدي، مش في منطقتي، وغلط ان انا نزلت. هنزل اتكلم مع مين؟ تخيل اتنين بيتخانقوا مع بعض وانا داخل اتكلم معاهم، فاهم حاجه؟
1: محدش هيقدرك. في خناقه هنا.
0: ايوه دول بقى حاجه وعشرين، فانا داخل بتكلم بصوت عالي جدا فاتضربت، فاهم حاجه؟ فده علمني ايه؟

0: ما عملش جدع
1: بس هعمل اي حاجه الا جدع
0: فاهم. بص انا
1: هعمل مش واخد بالي هعمل ناسي.
0: طب ايه اخواتنا؟ طب يعني الشاف يعني لقيت ان الموضوع انت برضو لازم تامن.
1: ما الدنيا ما
0: اندفعت انت برضو شاب ساعتها.
1: ما هو صح؟ ايوه اندفاع الشباب ده ما كانش صح. وانا قلت ايه البرابريس ده تمنه عند مين؟
0: طبعا.
1: وانا مشغل اغاني وماشي في الصلانسي والدنيا هاديه فاهم.
0: كنت فين هناك؟ مش فاكر. ماشي
1: والله مؤمن مش عارف بس, أيه. بس
0: الحواري
1: عايز...
0: وال
1: بس عايز اقول لك حاجه ان انا هي كانت حته كنت رايح لواحد صاحبي
0: ايوه
1: اسمه علي. الراجل ده بيغني وبتاع وكنا بنروح نعمل شويه مزيكا كده
0: ايوه.
1: فكنا في حته يعني انا هقول لك علي ده دماغه عامله ازاي والمنطقه دماغها فين. علي لما قال لي انا جعان قلت له انا كمان. قلت له انت كمل شغلك انا هنزل اجيب اكل من هشوف اي حاجه.
0: طبعا.
1: قال لي ايه هتجيب ايه؟ في واحد بتاع كباب جنبنا. قلت له طيب. نزلت جبت نص كيلو كباب ونص كيلو كفته تمام. موضوع حلو
0: الدينر
1: تمنهم كان 22 جنيه. الكلام ده من 3 سنين.
0: 22 جنيه
1: 22 جنيه
0: كباب وكفته.
1: ما انا عشان كده خفت فاهم حاجه.
0: خفت طبعا.
1: ما انا مش عارف
0: يعني لو فرخنا عديها
1: وبعدين هي الفراخ كده كده هتعدي ماشي.
0: انا بهزر
1: والله تعدي
0: ايوه طبعا
1: بس لحمه وب 22 جنيه كيلو. لا ومستويين كباب
0: لا وسلطات
1: وسلطات
0: وعيش.
1: وقال لي عايز كام رغيف فانا قلت له هات 12. راح حاطط 12 رغيف.
0: يا
1: والله العظيم
0: تعرفنا على الراجل ده.
1: ما انا لا
0: رحت فين مستشفى
1: والله لا احنا كلنا والدنيا كانت تمام جدا
0: ايوه
1: اهو انا حي
0: سميت الله
1: بس خلاص الدنيا كانت جميله.
0: عايز ايه تاني؟
1: ما انا مش فاهم ده كان ايه. انا كنت أيه. في حلم فاهم حاجه. عربيتي متدغدغه وباكل كيلو كباب وكفته أيه. 22 جنيه أيه. في حاجه غلط. نطلع فاصل رفيع ونرجع لك تاني يا مؤمن.
0: رفيع
1: والله عشان بس الاعلانات
0: كم
1: والدنيا.
0: كيلو يعني؟ نطلع
1: ماشي نطلع استنوا مؤمن الحناوي يا جماعه عنده شويه قصص لذيذه جدا.
2: جديد نجوم افقام محمد حمائي قالوا عني ايه اغنيه جديده على نجوم افقام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات عمل الوزارة.
2: رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملف الإصلاح الإداري وتطوير الأداء الحكومي.
1: وزير التموين يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين توافر السلع واللحوم بكافة المحافظات.
2: وزير الصحة يعلن بدء تطبيق خطط التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى بجميع المحافظات.
1: وزير الاتصالات يعلن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه المواصلات لبرنامج رد أعباء الصادرات يدعم الصناعة.
2: وزيرة الإسكان تعلن إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدة العقارية إلكترونيا عبر أجهزة المدن الجديدة ومديرية الإسكان.
1: رئيسة مصلحة الضرائب تعلن مدى فترة تقديم وسداد كافة الالتزامات الضريبية حتى الاثنين المقبل.
2: رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الكوادر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
1: وزارة السياحة تؤكد أنها لن تتهاون مع أي شركة سياحية يثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الحجاج.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: والمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: كنت لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين مع اخويا وصديقي والفنان والممثل والراجل اللي بيعمل محتوى على السوشيال ميديا مؤمن الحناوي. ازيك يا مؤمن؟
2: اخويا نجم العالم.
1: عايزين بقى مؤمن نسمع حكاوي منك لذيذه جدا، وانت قلت هتفتح قلبك بقى.
2: ايوه
1: هتقول.
2: خلي بالك برضو يعني من وانا صغير لما كنت بجوع كنت باكل شعر ايدي، فاهم انت الحاجات دي؟
1: يا نهار اسود، ايه ده يا مؤمن؟ يعني ايه؟
2: لا مش هزر، شفت انت الناس دي بوقع قلبك بس. لا لا
1: ايوه الناس دي.
2: انت عايز تودينا فين؟
1: اللي انت عايزه، انت روح في اللي انت عايزه، انا معاك يا باشا.
2: عايز تسمع ايه؟
1: اللي انت عايز تقوله انا معاك. والله العظيم انا جاي عايز اعرف اخويا
2: من ناحيه ايه؟
1: اي ناحيه؟
2: الشارع وكده.
1: يلا
2: يعني ما حب في حب والله، مش يعني مش فيديوهات بقى ومسكت سبعة وطيرت اتنين
1: فاهم فاهم. طب لا قول اديها. يا عم قول يا عم، في ايه؟ بص ادم، مش هنقول كلام خارج وبتاع. خلاص تمام ولا
2: في
1: ايه؟
2: في مرة كنت قاعد على القهوة عندنا كده، مش في المنطقة قوي بس قريبة مننا.
1: تمام.
2: فجاي لي ضيوف وكده، فانا حد واحد صاحبي بيشايش. شيشة غلط
1: طبعا،
2: بس هو بيشايش.
1: ايوه شكرا ان انت قلت كده.
2: فشرب حجر ساب الشيشة. فالواد القهوجي جاي ياخد الايه؟ الشيشة. ينفع؟
1: ده غلط،
2: المفروض يقول له.
1: لسه ما خلصت يعني؟
2: يعني خمسة وهيرجع تاني.
1: تمام.
2: يا ابني سيب الشيشة. خدها وايه؟
1: هو ماشي.
2: وضيف عندي. الواد وانت مناديله ورفعت ايدي كده. ارجع بالشيشة.
1: قولا واحدا.
2: قال لي لا.
1: لا يا اخي.
2: انت منادي ايه؟
1: ها.
2: صاحب القهوة.
1: يلا. موضوع كبر.
2: كبر؟
1: لا خلاص.
2: انا مش هتشاف غلط.
1: لا مش هينفع.
2: كاز يعني ناديت له بقى. الشيشة تيجي. ايه الواد ايه؟ بيحلو.
1: بيعمل نمر.
2: عملت انا ايه؟
1: نمر.
2: هتصدقني ولا؟
1: هصدقك.
2: كان ماسك حاجة في ايده كده، فقمت عاملها كده والشيشة في دماغه.
1: لا ما بنعملش كده مؤمن.
2: زمان
1: ده مؤمن القديم. دلوقتي مؤمن الجديد خلاص.
2: ايوه ما بتخانقش بقى، كبرت بقى فاهم.
1: هو الكلام بيقول كل حاجه.
2: لا مفيش، بطلت كلام برضو.
1: يعني على
2: حسب
1: طب الشيء، الموضوع خلص على ايه في الحكايه؟
2: لا اترضينا. مش انا على حق فاهم،
1: بس
2: فمش هتشاف غلط برضو.
1: طب هو ايه اللي خلاه يعمل كده؟
2: الشيطان.
1: يعني
2: الشيطان برضو لما يا ابني ارجع. لا دي بقى وانت معاك ضيوف، ففي النظره اللي هو ايه؟
1: انا اتقل مني،
2: محدش
1: يعرف. ما انا اسف،
2: بس في احساسي اللي هو انا اتشفت غلط ولا ايه؟ فاهم انت النظره
1: دي؟ انا كنت مدي وعايد ومدي الناس ان انا وانا وبتاع ورايح وجاي وهنا وهناك.
2: انا لا مش كده. يعني الواد يرجع. لا دي بقى عندنا
1: كبيره قوي،
2: فيها حظر تجوال مثلا اسبوع محدش يخش القهوه. وبعدين طبعا اللي قاعدين كلهم بقى ايه يا مؤمن يعني فاهم؟ سايب عليا.
1: رضيته؟
2: طبعا
1: في الاخر يعني،
2: بس بعد ما رضيت الضيوف. الاصول بتقول كده.
1: مؤمن انت قلت لي درست هندسه. وما جاتش معاك خالص؟
2: لا معاناه يعني.
1: انا حاسس ان انت مش لايق ان انت تكون مهندس.
2: لا انا ممكن اكلمك كراجل كبير، اسمعني بقى.
1: يلا انا معاك.
2: من بدايه ثانويه عامه ودروس تصحى الساعه 7 الصبح، تفضل تاخد في دروس ل 4 العصر،
1: سناتر. وملازم
2: ومصاطر وعايزين نجيب الملزمه وفي اساينمنت كل مش عارف قد ايه 200 مساله وكل 3 ايام
1: قصص.
2: عانيت انا، كان تحت عيني ده سواد 24 ساعه
1: بتذاكر.
2: في الاول يعني اول كام شهر كنت بحضر، يعني بحضر دروسي وكل حاجه وتمام، بس برضه انا قلت لك في بدايه الحلقه انا برضو بحب الشارع وانزل والعب و...
1: فكنت مقضيها في الشارع.
2: جيت بقى قرصت بقى في الاخر خمس ست شهور دول بقى اللي هو ايه انسى الشارع شويه. جبت 90% الحمد لله.
1: ده حلو قوي.
2: لا هو مش يعني انا كنت الحمد لله شاطر في المدرسه فانا كنت اجيب اكتر من كده بس بقى عشان قلت لك اللي هو الاول كام شهر ده بقى
1: هي اللي عملت بس الزنقه دي.
2: واحنا ثانوية عامة كنا سنه واحده فما كنتش مقدر حجم الوقت في الدراسه وكده.
1: بس دخلت هندسه اتصالات.
2: الحمد لله.
1: والدنيا مشيت.
2: الحمد لله.
1: اشتغلت مهندس؟
2: لا ما لحقتش.
1: صح.
2: جيت بقى يعني ايه ابتديت فيديوهات في اخر سنه في الجامعه. خلصت قدمت في الجيش. خلصت حوار الجيش.
1: مؤمن
2: ايه
1: انت يعني مش هقول كام بالظبط بس انت حاجه وعشرين.
2: ماشي في 29.
1: لا يا اخي ما شاء الله.
2: حلو ولا
1: ده زي الفل.
2: ماشي عسل.
1: ده زي الفل. ده انت لسه صغير خالص.
2: ده في البطاقه.
1: ده في البطاقه
2: بس في الشارع بقى فاهم.
1: حاجه و50 كهل. طيب وما فيش بقى شغل خالص في هندسه.
2: يعني خسروني
1: طبعا.
2: الفن بقى فاهم.
1: انت
2: الفيديوهات ابتديت تشهر فحسيت ان انا يعني هركز هنا اكتر.
1: طب قبل الفيديوهات يا مؤمن انت كنت مخطط لايه؟ هل كنت فعلا عايز تبقى ممثل او كان في نيه مبيته من زمان ولا؟
2: بص انا من وانا يعني من وانا يعني
1: صغير
2: طفل انا كنت بحب ده واحب اقلد مثلا واحد صاحبي مثلا حد في الشارع كده وكنت بحب ده بس ما اعرفش بيتعمل ايه وازاي يعني حتى لما خلصت ثانويه عامه فكان في البيت عندي وكده قلت لهم انا عايز اقدم في معهد التمثيل وكده فرفضوا بقى لا تبقى مهندس وكانوا حابين ده اكتر فاهم قصدي
1: نفس اللي حصل لي بالظبط نفس
2: فعملت ده خلصت ده لقيت نفسي بتشير في الفيديوهات قلت بقى ده ربنا بقى
1: هو كاتب لي السكه
2: يعني
1: دي.
2: يعني لو يعني لو ما فيش امل يعني مثلا الناس مثلا مش هيبقى في حب مش هيبقى في قبول مثلا
1: طبعا طبعا
2: فحسيت ان انا ممكن اعمل حاجه هنا فدست بقى وربنا كرمني بقى عملت كذا حاجة ولسه برضو الواحد في البداية
1: لا لا لا, لا عملت حاجات والله يا حناوي عملت حاجات الله أكبر ما شاء الله أنا حافظها كلها
2: كرم ربنا
1: والله بجد وحتى
2: لله.
1: فيديوهاتك الناس حافظاها وبتشيرها لبعض وبتبعتها لبعض فأنت جامد كده كده وكمل
2: أخويا
1: كمل في ده طيب مؤمن اتعرض عليك بطولة دلوقتي هتوافق ولا ترفض بطولة فيلم
2: على حسب
1: الورق
2: ده كده كده الورق طبعا
1: ها
2: وطبعا لازم المخرج طبعا بس هو الفكره مش في يلا اعمل بطوله
1: ما هو ده بقى انا بسالك انا بسالك عشان
2: يعني
1: كده
2: كلمه ان انت تخش عمل تبقى انت البطل الاول بتاعه دي مسؤوليه كبيره جدا
1: طبعا
2: ويا تعمل حاجه يا تختفي
1: يا تاخدها وتنزل
2: يا تختفي
1: هو هي اللي هتاخدك وتنزل
2: يعني لو ربنا اراد وده حصل في الوقت ده يعني لازم يكون يعني الاساتذه مثلا اللي حواليا هيشيلوني زي ما بيقول
1: ايوه
2: يعني اللي هو انا بطل العمل بس انا مش بطل العمل
1: اوكي انا فاهم بطل جماعي
2: احب ممكن. ده جدا يعني في الوقت ده افضل ده انما مثلا ابقى لوحدي وزي ما بيقولوا كده الدنيا فاضيه حواليا مستحيل اعمله حتى لو اخد فلوس كتير
1: فاهم
2: حتى لو انا بطل العمل الاول لان مش صح يعني الواحد برضو لسه بياخد خبرات ما بنتعامل مع اساتذه كبار في الشغلانه وكده لا الموضوع مش سهل
1: مش كده
2: الموضوع
1: مش كده
2: اللي
1: هو يلا ونعمل فيلم وبتاع
2: ويلا وانا بطل لا,
1: لا
2: طبعا
1: لا مش كده
2: لا
1: صح ما... عندك حق نخرج فصل رفيع ونيجي عشان الاعلانات
2: انا معاك في اي حاجه
1: انا معاك يا اخويا
2: انا بحبك في الله
1: حبيبي طيب احنا لسه مكملين مع حبيب قلبي مؤمن الممثل الجامد قوي قوي

0: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: لا مش حاسينها،
1: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
1: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
1: بجد. ده انتوا اللي عشقيه بقى
2: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعالى الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
3: رقم التسجيل الضريبي 554861399.
4: نجومه ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين مع اخويا مؤمن الحناوي وعندنا شوية اسئلة مؤمن بعد اذنك. طيب بص يا مؤمن، دلوقتي انا احطك في موقف وانت تقول لي مؤمن الحناوي هيتعامل ازاي.
2: شارع ولا ايه؟
1: شارع.
2: موافق.
1: ماشي.
2: ستريت يعني.
1: ستريت.
2: ماشي معاك.
1: شوية ناس من ايجيبت صحابك خدوك رحتوا قعدتوا في محل سوشي.
2: فوق دماغي.
1: ماشي. هيطلبوا لك.
2: ويطلبوا لي ليه يعني؟
1: ماشي اطلب انت. طب السوشي انت عارف ان هو سمك ني.
2: ليه بقى ني؟
1: هو
2: الغاز غالي هناك مثلا؟
1: لا
2: في المكان؟
1: هو كده، هو حلاوته بتتاكل ني
2: يعني. جلد ذات مثلا ولا ايه؟
1: ما هو طعمه حلو.
2: طعمه حلو؟
1: اه.
2: جربته ولا؟
1: انا جربته بصراحة
2: وعجبك.
1: بص أوه. انواع وانواع يعني، في مثلا في سوشي فرايد اللي هو المقلي ده تمام. مقلي
2: اللي اعرفه ان المقلي جزل.
1: جزل؟ لا مش الجزل.
2: او الصبيت.
1: لا بص،
2: تمني بتاع ربع.
1: لا هقول لك يعني، مثلا هما بيجيبوا السلمون، سمكه السلمون
2: غاليه دي، بس معانا
1: غاليه، بياخدوا منها حته ويلفوها يعني حواليها رز.
2: يلا.
1: والرز ده بيبقى عليه طحالب بحر.
2: طحالب بحر. طحالب بحر على الرز.
1: اه.
2: الجمبري اثر في ايه؟
1: ما هو في جمبري بقى
2: عليه طحالب بحر برضه.
1: عليه رز وطحالب بحر.
2: طب ليه؟
1: ما هو ده السوشي.
2: السوشي ده مين اللي اخترعه؟ مصري؟
1: لا.
2: اه مين
1: ده
2: بقى؟
1: الناس ده، الناس في كوريا والصين.
2: احنا مالنا بكوريا والصين في الاكل يعني.
1: ما هو ده مطبخ كوري
2: يا باشا. انا مصري. يعني ايه مصري؟ يعني ملوخيه.
1: استنى بقى، ده انا شغال لك.
2: يعني شويه رز.
1: اه
2: يعني شويه البطاطسينه، البطاطس بالفراخ، فاهم يعني؟ كيس الترشي، فاهم؟
1: كيس.
2: ما هو كيس بيتفضى، ما بيتاكلش بكيس.
1: ايوه. لا يعني اصل
2: او مخلل في البيت.
1: اه
2: يعني مثلا ايه، الحاجه بقى عندي يعني كده.
1: اه
2: اه بيعملوا بقى اللي هو الزيتون والليمون احنا من مصر عادي.
1: والخيار المخلل والدنيا. آه. جميله. اه وشويه البتنجان المخللين اللي بيتاكلوا.
2: آه. قابل وقعب بقى.
1: اه
2: فاجئ المعده، فاهم؟ فاهم واحده بم، فاهم؟
1: واحده ارتجاع مريق،
2: واحده الحقونا، واحده سند ظهرك بعد الاكل لو بتاكل بتعمل كده دي، فاهم؟
1: طب ايه اعظم طبق بتاع الحناوي بقى؟
2: طبق واحد يعني؟
1: اه
2: لو انا جعان
1: قول لي ثلاثه، قول لي ثلاث اطباق عند الحناوي قاعده كده هم دول.
2: على حسب.
1: ها
2: احنا في وقت ايه في السنه والتوقيت والمود.
1: ماشي.
2: اه عايزين
1: شتا.
2: شتا يعني شويه شرب الكارع، فاهم
1: يا سيدي؟
2: اه شويه مشاوي.
1: ها
2: تحين.
1: لا قول لي ايه المشاوي؟ ما المشاوي مش اي حاجه.
2: المشاوي يا باشا
1: يعني ريش، فاهم؟ فاهم الدماغ؟
2: احنا بنسمي الله وبنتمزج.
1: وبسيب الكفتة على جنب.
2: بالك في فرق بين باكل وببسط.
1: اه
2: انا ببسط.
1: ما بتاكلش؟
2: ببسط.
1: بتبسط
2: يعني ياكل يبسط. انت يعني مش عارف، انت لازم تصاحبني يعني. تصاحبني قوي، فاهم؟
1: اه فهمت. طب عندي سؤال.
2: نبسط يعني ايه؟ جنبه ايه؟ الرصة، فاهم؟ العيش سخن قد ايه؟ عامل ازاي؟ طبق الرز هنا بعديه بثلاثة سنتي طبق مش عارف. لا في اي قصة، فاهم؟
1: طب الكفتة ولا الطرب عند حناوي؟
2: ماندي الاثنين. طب يتهزر يا خالد، بقولك بنتبسط. بنتبسط.
1: ماندي ما تنفعش.
2: توجزر.
1: انت عندك انجليش بتاعك لوحدك.
2: لا توجزر. توجزر.
1: توجزر ماشي مع بعض.
2: توجزر.
1: بس انا عندي لو
2: هاكل يعني I am eating طرب and فاهم كفته.
1: اوكي.
2: اه حلوه
1: بس انا ده زي الفل.
2: ماشي. انا بحاول ابقى طبيعي يعني.
1: لا زي الفل.
2: طبيعي.
1: لا انا لما باكل مثلا مشاوي طرب بركن الكفته على جنب.
2: ليه؟
1: لان هو جواها كفته بس في منديل بره منزل الدهون بتاعته. أيوة. كلها فاهم.
2: أيوة.
1: فهي نفس الفكره. ما انا بقول لك بقى انا باكل بهندسه.
2: طب ليه مثلا ما يبقاش طبق فيه ده وده ولا عشان الدايت ولا ايه؟
1: صح. لا انت صح.
2: لا انت بتحسبها ازاي؟ ما انت قول لي برضو. اصلي خلي بالك دي عمليات حسابية، يعني انت انت بتفكر فيها من حتة ايه؟
1: هقول لك، يعني انا بفكر من حتة ان انا ابسط. صح.
2: لا
1: يعني مملاش
2: بعد اذنك بعد
1: يعني
2: إذنك.
1: مثلا الرز والعيش
2: حاجة. عايز اقول حاجة،
1: دونت ميكس.
2: عايز اقول لك حاجة،
1: ها
2: في صح وفي اصح. دي انفورميشن بقى، معلومه ليك
1: فوق راسي. انت جبت النهي خلاص خلاص، انت فهمتني الحياه.
2: لا انت لسه
1: لسه. لا انا
2: في حاجات برضو يعني
1: انا كان عندي وجهه نظر.
2: سبقك يعني اخوك سبقك في حتة
1: وجهه نظر، كان عندي وجهه نظر بس شكلها حمضت.
2: واحد الله
1: لا اله الا الله.
2: اسمع دي،
1: ها
2: ربنا سبحانه وتعالى
1: سبحانه وتعالى
2: خلق لنا ودنين وبق واحد عشان نسمع اكتر ما نتكلم.
1: الله عليك.
2: في صح
1: وفي اصح.
2: في ناس بتحب الكفتة وناس بتحب الايه
1: الطرب.
2: ليه طبق ما فيهوش الاثنين مثلا؟ لو الميزانيه واقعه ماشي.
1: فاهم. فهمتك.
2: بس الدنيا بخير يعني، فاهم؟
1: طيب الفراخ هتبقى محمره
2: أنا
1: ولا تبقى صينيه في الفرن ببطاطس بتاع؟
2: كمؤمن يا بطاطس في الفرن يا مشويه.
1: مش محمره دي خالص،
2: مش
1: يعني بتاعتك،
2: مش بوبيلر، مش فاهم.
1: فهمتك.
2: مش قوي يعني،
1: بس بتبقى مع.
2: بس لو مفيش غيرها يعني
1: هتتاكل كده كده، اكل ربنا كله بيتاكل
2: طبعا.
1: ماشي. لا انا بتكلم على ايه، شويه أيوة. ملوخيه مع اللي هم معرقين دول
2: والطشه واللي هو تقيله كده والعرق أيوة. فيه ده
1: ايوه العرق فيها كده.
2: تعرف ان الملوخيه دي بتوقعني؟
1: ما هي
2: يعني
1: هي بتبوظ
2: الملوخيه. ملوخيه ورز بشعريه فاهم حاجه،
1: وفراخ محمره
2: ايه ده،
1: وحتتين بتنجان مخلل. خلي بالك البرنامج في ميعاد غدا وانا جعان قوي.
2: انت هتصدقني؟
1: انا مصدقك كده كده من غير ما تتكلم.
2: والله العظيم جعت.
1: صح جعت. صح
2: والله يعني جعان. جعت اكتر.
1: طب ايه رايك في الفرايد تشيكن والكلام ده؟
2: على حسب منين، ناس معينة.
1: يعني
2: ممكن ناس معينة
1: ممكن
2: تزل. بس لو مشوية بقى بالنسبة لي بقى بتجبني، فاهم؟
1: طب أصعب عليك خالص، نروح لليفل صعب خالص.
2: ما فيش حاجة صعبة، بس أقول
1: المصمت بالنسبة للمؤمن إيه؟
2: لا دي مسؤولية كبيرة دي.
1: دي عايزة حلقة الوحدة.
2: لا أنت برافو إن أنت قلت صعبة عليك.
1: لا أنا فعل. كنت هنعمل إيه طب؟
2: يعني بقى الطبق مثلا المشكل
1: طحال.
2: لا انا باكله نباتي.
1: على ايه ازاي
2: نباتي؟ ده اللي هو كبده كفته سجق.
1: ده نباتي
2: يعني ما فيهوش بقى طحال و والكرشه لا مش
1: والجبهه واللسان والجوهره.
2: لا
1: ما بتاكلش الكلام ده يا اخويا.
2: الممبار ممكن اجي معاك.
1: ما هو الممبار تمام،
2: اللي هو الصغير المتحمر ده
1: اللي هو متقطع
2: متقرمش.
1: متقطع صغير كده
2: على يعني، بس لو يعني سليم تمام. متقطع يعني خير برضو، مش هنوقف الغداء.
1: طب جنبهم ايه؟
2: جنبهم ايه؟ شويه مط سلطه، طحينه، شويه البابا غنوج
1: تمام،
2: كم قرن فلفل مقلي.
1: الله
2: عايز تاني من الحياه.
1: عايز اطلع فاصل عشان بجد هنطلب اكل. ممكن
2: نطلب اكل ولا ممكن نطلع فاصل؟
1: الاثنين.
2: بس نطلب اكل الاول.
1: يلا
2: يلا.
1: طب نطلع فاصل. طب ازاي نطلب؟ ماشي هنطلع فاصل ونرجع يا جماعه.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: حجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اخويا مؤمن حناوي، عندنا شوية نصايح واسئلة هسألها لك وتقولي من وجهة نظرك انت شايف الدنيا ازاي.
2: ماشي.
1: واحد بيخون مراته تقوله ايه؟
2: وده ينفع؟ الرجل الخاين لا يؤتمن. ليه؟ تقدير المرأة، حقوق المرأة. انا مع المرأة عامة.
1: انا كنت لسه السؤال التاني كنت اقولك شايف دور المرأة في المجتمع ازاي من وجهة نظر حناوي.
2: لا، المرأة دورها مهم طبعا. خلي بالك برضو انا ماشي مبدأ في حياتي، الراجل اللي يقول نعم والراجل الجدع اللي يقول نعمين. المرأة نص

0: المجتمع طبعا.
1: مش المجتمع كله؟
0: يعني لو مش هبالغ هو فعلا.
1: بس خلاص
0: طبعا المرأة بخير، انت كراجل في بيتك بخير، شاب في بداية حياته بخير، فاهم قصدي؟ داخل راح تتقدم فالجوازة هتبقى بخير مثلا، طفل هيعرف يلعب مع العيال في الشارع، المرأة بخير، العالم بخير،
1: العالم بخير.
0: ده فرمان، ده مش وجهة نظر،
1: وعلى فكرة ده في البيت كده،
0: ده الريل منه. طبعا
1: ده هي مثلا متنكدة، الحيطان بتنكد، تلاجة بالمطبخ بالسفرة، كله زعلان.
0: لا المرأة زعلانة، الحيطان تعيط، السفرة تزعل، التلاجة تكتئب،
1: البيو
0: الايه؟
1: البيو
0: المايو؟
1: البيو.
0: ايه البيو؟
1: البيو ده حاجة في الجهاز كده، بيبقى فيه دراج، بيبقى قدام باب الشقة ده، بيقولوا عليه البيو.
0: تجليدة يعني. صح؟
1: جزامة.
0: جزامة؟
1: لا هو اسمه البيو. بيكون بتاع كده.
0: وخلي بالك المصطلحات دي برضو أثرت على البيت المصري،
1: بوظت صح؟
0: يعني.
1: طب ايه رأيك في الشباب اللي بيتكلموا كده وبيروحوا بيخرجوا في تجمع وزايد وبيعملوا حاجات كده وبيفطروا كرواسون وبيجل؟ عارف البيجل؟
0: لا لو يعني لو وصلت للبيجل احنا لازم نعيد حساباتنا على فكرة. طبعا انا اسمع ان هو خطر على القلب.
1: ده حاجة زي الدوناتس كده حناوي وبتتحشي بقى يعني جبنة و
0: أيوة.
1: وسلمون وبتاع
0: دوناتس اللي هي القرص اللي عليها شوكولاته وفليفرات.
1: لا بس من غير شوكولاته بقى، ساده.
0: وجواه جبنه
1: وسلمون.
0: جبنه وسلمون؟ ده البريكفاست يعني. لا انا بره عني انا ممكن ده سناكس مثلا على سبيل التجربه.
1: طب الماتشا والايس لاتيه؟
0: انا بحب القهوه المونو، فاهم؟ شويه شاي بنعناع، انا راجل مصري، فاهم؟
1: ما في حاجات دخلت يعني، مثلا في الطبق الايطالي، الباستا الايطالي دخلت علينا حناوي وحبيناها.
0: انا جاي معاك في نجريسكو بس تبقى سبايسي.
1: اوكي.
0: بيتز بتاع
1: بيتز.
0: جمع بيتزا لو مش عارف لغه يعني.
1: انا معاك. طيب تقول ايه للصاحب اللي مش جدع مع صاحبه؟
0: الجدع اشوفه والباقي بظروف.
1: الجدع
0: هشوفه
1: والباقي
0: بظروف.
1: ماشي. طب تقول له ايه؟ وجه له. قول له نصيحه.
0: الصاحب اللي مش جدع، حبونا عشان مش هتعرفوا تحاربونا.
1: اوف، ده انت وصلت الموضوع.
0: طبعا. ليه؟
1: يا حب يا حرب.
0: لا
1: وهم مش عارف،
0: مش كل حرب كده.
1: مش كده. طب في حرب ايه؟
0: والله بتنقسم لتسع حاجات، لو عندك وقت ممكن احكي لك.
1: تسع يعني ليه تسع؟
0: انا من وجهة نظري تسع. في حاجات انت
1: ما علمهاش في
0: علم، مش عيب.
1: انا اكتشفت يا حناوي ان انت اصغر مني بكتير، بس في الحقيقه انا اللي اصغر منك بمراحل.
0: انت صغير سن كبير مقام.
1: اخويا هقوم اقف والله.
0: انا بحبك. طيب. في الله
1: هقوم اقف. طيب
0: يعني فوق دماغك.
1: والله حناوي انا اتشرفت بيك النهارده، وشكرا على الوقت ده بجد. مؤمن حناوي ممثل وراجل صاحب محتوى على السوشيال ميديا فظيع ومكسر الدنيا، وراجل في الدراما مكسر الدنيا، ولسه والله العظيم انتظروا حناوي في اللي جاي ان شاء الله، ادعوا له وباركوا له، وان شاء الله حناوي تكسر الدنيا ومن النجوميه للنجوميه.
0: انا عايز اقول حاجه قبل ما نقفل.
1: عيني.
0: انا بحبك جدا.
1: انت اخويا. وانت حبيبي.
0: انت فعلا اخويا
1: حبيبي.
0: وانت يعني لما اتكلمنا على الحلقة وكده انا اتبسطت ان انا اكون معاك.
1: ده شرف ليا.
0: بس انا عايز اقول حاجة للناس برضو. احنا كل اللي فات ده كنا بنهزر. عشان محدش ياخد انطباع ان مؤمن.
1: لا ده مؤمن جميل وعسل وهو على طبيعته.
0: انا بحبك جدا
1: حبيبي،
0: واتبسطت جدا. شكرا. في الحلقة، واتمنى لك كل خير.
1: شكرا مؤمن.
0: وان شاء الله تكسر الدنيا اكتر واكتر.
1: حبيبي مؤمن. شكرا لمؤمن الحناوي الممثل الجميل والراجل اللي مكسر الدنيا على السوشيال ميديا. نراكم في هذا البرنامج يوم الاثنين القادم من الساعة 3 للساعة 5. باي باي.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخميس مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك.
2: رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات عمل الوزراء.
1: وزير التموين يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين توفر السلع واللحوم بكافة المحافظات.
2: وزير الصحة يعلن بدء تطبيق خطط التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى بجميع المحافظات.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بزيادة الصادرات وتحقيق طفرة في معدلات التجارة الخارجية.
2: وزير الاتصالات يعلن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه المواصلات لبرنامج رد أعباء الصادرات يدعم الصناعة.
1: وزيرة الإسكان تعلن إتاحة خدمات نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيا عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
2: رئيسة مصلحة الضرائب تعلن مدى فترة تقديم وسداد كافة الالتزامات الضريبية حتى الاثنين القادم.
1: رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الكوادر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
2: وزارة السياحة تؤكد أنها لن تتهاون مع أي شركة سياحية يثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الحجاج.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujum.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

الفل على كل مستمعين نجوم اف ام، كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا رب جني مروان قادري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في النهارده الاثنين. بكره ان شاء الله وقفه عيد الاضحى المبارك، كل سنه وكل الامه الاسلاميه وكل مستمعين نجوم اف ام طيبين، وان شاء الله تبقى ايام جميله علينا كلنا. يا رب اجازه زي ما قلنا هتبقى معانا بعد العيد باذن الله، واحنا طول فتره العيد بدءا من بكره لحد يوم الاحد احنا كلنا اجازه، فان شاء الله اول ايامنا على الهوا هتبقى يوم الاثنين اللي جاي. فكل سنه وكل مستمعي نجوم اف ام طيبين. ميدو زميلي وصديقي العزيز معايا على الميكسر، مساء الجمال عليك يا ميدو، وعايزين نسلم على الناس كتيره بعت لنا، وعندنا كمان ضيف النهارده هيبقى منورنا ان شاء الله في الساعه الثانيه، او هتبقى منورانا ان شاء الله في الساعه الثانيه، هنقول لكم مين. بس خلينا الاول نقول ارقامنا ونبدا باغنيه جميله، بس يعني نقول اول الواتساب 0155955006 او 38350022 ده رقمنا الارضي. خلينا نبدا باول اغنيه معانا، وهي اغنيه بحريه للنجمان حمائي محمد حمائي وشيرين، هي كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما. اغنيه جميله جدا، نبتدي بيها ونرجع على طول بعد الفاصل.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
3: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم

0: مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معاكم مروان أدري وكلام في الزحمة، ونسلم على الناس سريعا كده. حمادة المصري، مساء الجمال عليك، كل سنة وانت طيب يا حمادة. مها كمان من الرياض بس هي حاليا في القاهرة، مساء الفل عليك يا مها وكل سنة وانت طيبة. وبتقول وصل سلامي ليارا وحشتنا، ربنا يخليكي، يوصل ان شاء الله. احمد السعدي، مساء الفل وانت طيب يا حبيبي، كل سنة وانت طيب ورب عيد سعيد علينا كلنا. في حد رقم ده شريف شعيب بيقول فوجئت بالتطبيق بالصدفة مع اني منزله في مصر ومتابعه جديد، ونزلته من شوية مفتقدكم، بسمع حاليا كلام في الزحمة مع مروان ويارا موفقين. ده يا شريف ربنا يخليك، ويعني سمعنا، انت ممكن تسمعنا وتفرج علينا كمان على النايل سات، وهتبعت لنا كل يوم انت دبست يا معلم. في نجوان، يا نجوان مساء الجمال عليكي، بتقول يومنا حلو معاك، انا ويوسف وماما بنسمعك، وهتبقى حلقة حلوة زيك. ربنا يخليك يا نجوان، كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي وعلى اسرتك كلها، ودايما في احسن حال وصحة. شيري مساء الفل عليكي، بعت برضو تسلم علينا، تحياتي وتقديري لأجمل مذيعين، ربنا يخليك. ده الرقم اللي اخره، استنوا فتحت بتاعتي، الرقم الاخره 734. ده مين؟ محمود عبد العزيز بيقول تحياتي، احلى برنامج واجدد اغاني دايما، ربنا يخليك. ده محمود عبد العزيز، الرقم الاخره 734. في مين تاني؟ مساء الفل يا مروان، وان شاء الله يارا ترجع بالسلامه وعيد سعيد على عيد سعيد على، ايوه، عليك وعلى الامه الاسلاميه كلها والامه العربيه، ربنا يخليك. ده نبيل حماد، كل سنه وانت طيب يا نبيل وعيد سعيد علينا كلنا يا رب وعليك. مساء الفل على احلى مذيعين في الدنيا الحبايب مروان ويارا، كل سنه وانتم طيبين. مهدي نصر، مساء الفل عليك يا مهدي، وكل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك وعلى اسرتك كلها يا رب. مساء الورد، بونجور. ممكن اقول لساره مراتي اني بحبها قوي ومليش غيرها، وربنا يخليها ليا يا رب. ده احمد رفعت. احمد لو انت تحت التهديد ابعت لنا اي حاجه، لو في اي حسس يعني في مسدس في جنبك، في مطوة على رقبتك، في اي حاجة، ابعت لنا بس عرفنا ان انت تحت التهديد، واحنا كده كده قلنا الرسالة طبعا. مساء الخير مران، كل عام وانتو بخير، برنامج جميل وانت طيب او انت طيبة. ده رؤوف زين. رؤوف انت فين؟ في ليبيا، في تونس، مغرب، يعني الرقم اللي هو 249 ده ايه؟ السودان ايه؟ جوسيانا من اسكندرية، مساء الفل عليك يا جوسيانا، اسمك حلو وغريب، أول مرة أسمع الاسم ده. في مين تاني؟ في ده بعد هتموتني. أهو بعد أهو، شو أنا كنت حاسس إن هو تحت التهديد. أحمد رفعت، أحمد رأفت، رأفت، أحمد رأفت، أنا كنت حاسس إن أنت تحت التهديد يا أحمد. على يعني نداء، لو مراتك جنبك وسمع ده روح، فأنت هتدخلي السجن عشان روح، يعني ليه تعملي كده؟ ليه؟ سيبيه يعيش، إحنا داخلين على أيام عيد وأيام مفترجة، ومحدش بيضحي أبدا بالزوج، بنضحي بخرفان بعجول بكده، لكن محدش بيضحي بالزوج أبدا. فرجاء ليكي يعني شخصي مني، سيبيه يعيش، سيبيه يعيش، لأنه يعني الرجل ما أغلطش لما طلب شوية فتة بكرة أو بعد بكرة. حضرتك مش بترد ليه؟ ده مين؟ ده مرقص، يا مرقص مساء الفل، بيقول ممكن ده رقمي ونفسي اتواصل معاكو. ماشي يا مرقص، مساء الجمال عليك، وانا والله بحاول ارد على كل المسجز تقريبا. في جوسيانا بقى بعتها بتقول، هي اولا من اسكندرية، بتقول كل سنة وحضرتك طيب، مرسي جدا. وبولس بيقول لحضرتك كل سنة وانت طيب وانت طيبة، انت وبولس، بولس وكل سنة وكلنا طيبين يا جوسيانا، وايام جميلة علينا كلنا. طيب 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا على الارضي، و 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب، هنرجع لكم على طول. عايزين نقول لكم كمان حاجة مهمة، النهاردة يبقى معانا ضيفتنا في الحلقة النهاردة، هيبقى معانا مفاجأة، فخلينا نقول لكم عليها اللينك الجاي.

0: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا لو أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، السامي عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير بنا من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 وصل لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
3: وبحكي لك عن الأيام،
2: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكت مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
5: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه معاكم كلام في الزحمة، وخلينا سريعا كده برضو في كذا حد الرقم اللي اخره ده مرقص. يا مرقص ربنا يخليك حبيبي، انت حد جميل، كل سنة وكل اخواتنا المسلمين طيبين، كل سنة وكلنا طيبين يا مرقص، كل سنة وكلنا طيبين، وعياد يا رب دايما علينا جميعا كويسة وحلوة. كل سنة وانت طيب يا مروان، وعيد سعيد عليك انت ويارا. ده الرقم اللي اخره 528، ده شريف، وانت طيب يا شريف وعلى اسرتك كلها يا رب، كل سنة وانتوا طيبين. رجائي ابو ادم من طمس وهيك، تحياتي لاخويا محمد عبد الرحيم، مساء الفل عليك يا رجائي وعلى اخوك العزيز. تحس ان البرنامج من غير يارا هادي، المحطة كلها مش البرنامج بس، يعني عدم وجود يارا عامل حالة من الهدوء في المحطة، والناس بتشتغل وفي يعني انجازات بتحصل في المحطة ويارا مش موجودة، فده شيء جميل طبعا. مساء الورد، طول الوقت بتضرب من المدام، طول الوقت بتضرب من المدام. انا مثلا مراتي حبيبتي دي ممكن تخلي يومي جحيم لو حبيتها 999 مره في اليوم بس، لكن الحقيقي هي حياتي. ده وائل عبد الباسط، واضح ان المدام جنبك يا وائل، برضو انت لو تحت التهديد ابعت لنا. حمادة المصري، استنى الاول، ده اسامه عوض الله، مساء الفل، بيسلم علينا وبيقول سلم لي على مساعد البرنامج في اجازه يا اسامه، يارا في اجازه. حماده المصري بيقول انا ويارا ومينا ومحمد رجب عايزين منك العيديه ان شاء الله. يارا هتديها لكم، سايبها لكم في اظرف في المحكمه، فروحوا خدوا عيديتكم من المحكمه. بيقول مرقص بيقول ينفع اعمل عيد ميلاد لزوجتي يوم 2/6؟ طبعا ابعت لنا واحنا نقول لها كل سنه وهي طيبه ودايما في احسن حال. ايات جمال، مساء الفل. بسمه من سوهاج، مساء الفل، كل سنه انت طيب يا مروان. ده احمد ربيع، وبيقول واسره البرنامج، واحنا توسط لك عند مديرتنا ترقيك وتديك اجازه. انا مش عارف بتقولوا عليها كده ليه، بس ماشي، يعني هي ارى مجرد موظفه. طيب خلينا سريعا نقول حالة الطقس كده، الدنيا هتعمل ايه. بكرة التلات هيبقى طقس معتدل الحرارة في الصباح، مائل الحرارة نهارا على جنوب الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة مائل للبرودة ليلا. هيئة الأرصاد قالت ان في شبورة مائية من 4 ل 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية لشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجات الحرارة بكرة القاهرة العظمى 31، الصغرى 20، اسكندرية 23-21، بورسعيد 24-21، اسماعيلية 29-18، شرم الشيخ 32-24، اسيوط 32-20، وسوهاج 33-22. خلينا نرجع سريعا، وعايزين نقول بقى مين ضيفتنا اللي هتنورنا وتشرفنا النهارده. النهارده هتبقى معانا صديقتنا العزيزه والجميله مي سلامه، شريكه مؤسسه لكرييتيف اندستري سامت اللي بيتعمل. مي شخصيه جميله ونورتنا قبل كده، وهنتكلم معاها في النسخه الجديده من كرييتيف سامت اللي هتتعمل قريب، فهندردش معاها بقى ونشوف مجهزين ايه، بيعملوا ايه السنة دي، ايه الجديد، ايه المختلف عندهم. هتبقى معانا ان شاء الله في الساعة التانية. طيب هنطلع على طول فاصل ونرجع لكم سريعا في كلام في الزحمة.

طيب خبر سريع، اكتمال صفوف الفراعنة بانضمام صلاح ومرموش وثنائي الدوري الأسباني. هيشهد معسكر المنتخب الوطني النهاردة الاثنين اكتمال القوة الضاربة للفريق في معسكره المغلق بعد ما ينضم 4 نجوم محترفين للتدريبات الجماعية استعدادا لكأس العالم 2026. يقود النجم محمد صلاح قائمة المنضمين للمعسكر، يرافقه عمر مرموش لاعب مان سيتي مع ثنائي الدوري الأسباني هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو وحمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب بنادي برشلونة. واحنا شفت النهارده الصبح فيديو كده في تدريبات المنتخب، في جدية في التدريبات، فان شاء الله يعني نتفرج على مباراة تطمننا امام روسيا، وبعد كده هتبقى المباراة الثانية في الولايات المتحدة امام البرازيل الودية الثانية والاخيرة قبل بدء معترك كاس العالم. بيتر من كندا بيقول مساء الفل يا مروان، كل سنة وانت طيب واسرتك الجميلة اسرة البرنامج، سمعك واخد راحتك قوي في غياب يارا، خلي بالك يا صاحبي الحيطان ليها ودان. والله بص يا بيتر هقولك على حاجة، مبدئيا كل سنة وكلنا طيبين وربنا يخليك على المعايدة الجميلة. ثانيا يارا انا رأيي ان يارا لو حد بيوصل لها يوصل لها بيقول لها خليك عندك ما ترجعيش، يعني ده انسب حاجة. يعني بس هي للأسف هي يعني بترجع تاني، يعني عارف كل ما نسربها ترجع تاني، فبس نعمل ايه، مستحملينها وبنقول ماشي. في والله ما هنسلك الجميل ده ابدا، ده مين ده مرقص يا حبيبي انت تؤمر، بس ابعت لنا فكرنا يوم 2/6 بعيد ميلاد زوجتك العزيزة. لسه معاكم في كلام في الزحمة دقايق ونطلع فاصل ونرجع لكم على طول، ومعانا ضيفتنا زي ما قلنا النهاردة، ضيفتنا اللي هتنورنا وتشرفنا هي مي سلامة شريكة مؤسسة كرياتيف اندستري سامت اللي هنتكلم عليه النهاردة بشكل أكبر وبشكل توضيحي وشكل موسع، نعرف ايه اللي بيعملوه وهيعملوا ايه السنة دي.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
4: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك.
2: رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات عمل الوزراء.
1: وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد الغرف التجارية تعزيز الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج الوطني.
2: وزيرة التضامن تتابع عملية تصعيد حجج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات.
1: وزير التموين يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى وتأمين توافر السلع واللحوم بكافة المحافظات.
2: وزير الصحة يعلن بدء تطبيق خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الأضحى بجميع المحافظات.
1: المعهد القومي للاتصالات يوقع بروتوكول تعاون لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بمجالات الذكاء الاصطناعي.
2: وزير الرياضة والتعليم العالي يبحثان سبل دعم وتطوير منظومة الرياضة الجامعية.
1: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم تاني في الساعة التانية معانا ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا وصديقتنا العزيزة مي سلامة, شريكة مؤسسة لكرياتيف اندستري سامت اللي دايما بتنورنا. يا مي مساء الفل.
2: مساء الجمال,
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: بقالنا فترة ما تقابلناش, فترة كبيرة
2: بس ده. يعني الزمن واخدنا شوية.
1: تلاهي هي الدنيا تلاهي.
2: بس حلاوتها انا بنشوف بعض كاننا كنا مع بعض امبارح.
1: ده حقيقي,
2: الحمد لله.
1: اخبارك ايه؟ كل حلو
2: الحمد لله.
1: اخبار الفيرجن المره دي ايه؟ الراوند المره دي شكلها ايه؟
2: والله مغيرين شكلها تماما يا مروان. تماما السنه دي احنا
1: غيرنا
2: الثيم, ده اهم حاجه. زي ما انت قلت بقى لنا فتره ما قعدناش. الثيم ريسيت ريكاليبريت ريانفنت بالبلدي. خد نفس, ظبط زوايا,
1: اوكي,
2: ويلا بينا.
1: حلو, حلوه الفكره. ليه؟
2: علشان اولا احنا وي ابلايد ديس على نفسنا, خدنا نفس, ظبطنا زوايا, غيرنا الدنيا, غيرنا الشكل, غيرنا الطريقه اللي بنعمل بيها الفستيفال, وعملنا بقى ان شاء الله الاديشن الجديده اللي هي ايه, يلا بينا. وليه تاني؟ نوت اونلي ان احنا عملناها على نفسنا, بس ليه؟ علشان احنا في وقت الدنيا فيه انستيبل شويه, الذكاء الاصطناعي, الدنيا بتجري,
1: احنا بننام ساعتين الظهر بنصحى بنلاقي الدنيا اتغيرت.
2: شكرا والله العظيم.
1: فانتوا بتعملوا ده ازاي بقى؟
2: التكنولوجيا اتغيرت,
1: الالفاظ, الكلام, التعاملات, الشركات, كل حاجه,
2: كل حاجه. الناس يلا نرفض الناس كلها ونخليها كلها اي اي, لا مره واحده الاي اي غالي جدا ومش عارفين نستعمله. طب مين هيعمله؟ لقينا انه في لحظه بقى ايه, خضه, خلينا نقول كلمة, الناس كلها مخدودة مش عارفة تتعامل ازاي, مش عارفة تطلع المرحلة الجاية ازاي. وفي نفس الوقت هي برضو في الاقتصاد الدنيا ملخبطة. فانت عايز كل جنيه تصرفه
1: يبقى في مكانه.
2: فمش بس عملنا ابليكيشن للثيم ده على نفسنا, احنا عملناه على كل حاجة هنقدمها للناس السنة دي ان شاء الله في الفستيفال, علشان نحاول كلنا نتعلم مع بعض, نشوف نمشي الخطوة الجاية ازاي, نحسبها صح ونتحرك صح.
1: بتقدموا ايه الاجنده اللي عندكم السنه دي؟ يعني في حاجات كتيره, في فرعيات كتير وفي بانلز كتير يعني.
2: بص, حاولنا احنا عملنا نو بانل جار, عملنا جار كده اللي يقول كلمه بانل يحط فيه فلوس. اوكي.
1: انا في شغلي.
2: لا الحمد لله احنا هنا. انا هنا
1: نفسي بصراحه مع مي, لان مي شاطره قوي. وايه
2: انا اقول هنا بانل معاك ايه؟ بدفع برضو في المكتب. لا احنا غيرنا الفورمات شويه. لقينا انه الفتره اللي فاتت احنا لما ابتدينا ما كانش في حاجات كتير قوي, سامتس وفستيفلز وكده, والحمد لله ريسنتلي بقى في حاجات كتير. فشايفين انه اخذنا على عاتقنا ان احنا نحاول نغير برضو ونجدد, فغيرنا شكل الفورمات بتاع المسرح ده اولا. فعملنا زي مانيفيستو كده. اوكي, كل سيشن عملناه زي البرامج.
1: اوكي,
2: اشكال
1: سيجمنتس
2: زي البرامج. فالنوع البرنامج ده inside the mind of, داخل العقل بتاع كذا. فده مبني انه يبقى مع ناس عملوا achievement فظيع في حياتهم, اسئلة صعبة جدا بنحاول نفهم منهم بجد وصلوا ازاي. مش طبعا بتوفيق ربنا فقط, وي كلام حقيقي بتعلم منه. عملنا حاجة تانية اسمها two truths, الحقيقتين. دي زي دريت ناس بتشوف بالرأي ورأي الاخر. اوكي, وعملنا بقى فورماتس كتيرة برضو.
1: انا عايزك تغوطي كمان عشان انا جاي لك لسه بتقيل.
2: ربنا يستر.
1: غوطي. تعالى يا حنفي.
2: ربنا يستر. لقينا مثلا انه الفريلانسرز بقوا جزء كبير جدا من المجتمع.
1: ده حقيقي.
2: وعلى فكره انا ممكن يبقى عندي شغلانه فول تايم الصبح وفريلانسر بعد الظهر. فده بقى جزء كبير جدا من دخل وكيان كل بني ادم. فعاملين منطقه للفريلانسرز, عاملين سيشنز على المسرح بنتكلم فيها للفريلانسرز, وجايبين سي اف اوز يكلموا معاهم ازاي تعمل تسعير لشغلك وازاي تظبط شغلك علشان لا تبقى بتضرب اسعار في السماء ولا اسعار قليله.
1: الواحد بيسمعها 900,000 رقمه في الدوكيومنت.
2: فتبقى فاهم انت ليه بتسعر كده, ويعني ايه ساعه فيرسس ساعتين. معانا وركشوبس, ورش عمل كتير قوي للشباب الجامعه. معانا سيشن عاملينها مع بريتش كونسل مثلا على البوليسي, حتة انه كل حاجة يتحط لها البوليسي وازاي نفكر صح ويبقى في ريجوليشن للاقتصاد الابداعي كله, دي حاجة مش حاصلة فمنحاول نساعد في ان احنا نفكر فيها. معانا يعني ناس اكشي من جهات حكومية كتير هتبقى موجودة في السيشن دي, فبنحاول على قد ما نقدر نبقى اكتر واكتر تعليميا وافادة وبندي فاليو يعني.
1: طيب انا عايز امسك في كلمة الاقتصاد الابداعي دي عشان عجبتني قوي, لانه اللي حصل هو في لخبطة, كل واحد بيعمل حاجة فبيحط اي سعر, وبعدين دايما ايه انا كنت دايما اسمعها, انا مش تاجر وما عنديش اي باك جراوند عن التجاره ولا اي حاجه, بس دايما كنت اسمع يقول لك التجار كلهم متفقين على رينج سعر معين, يعني تنزل تشتري سلعه ما اي حاجه مشبك غسيل
2: صح,
1: فمشبك الغسيل ده
2: تراوح سعره موحد
1: من جنيه لجنيه ونص, في محل بيبيع بجنيه, في محل بيبيع بجنيه وربع, في محل بيبيع بجنيه ونص,
2: مش هيطلع من الجنيه ونص
1: لان التجار مش هتبيع بعض. اللي بيحصل بقى في سوق الفريلانسنج هو هبد,
2: ما احنا عشان
1: فتجيبي واحد مثلا يصور لك ايفنت يقول لك انا هاخد 20 جنيه, واحد تاني يقول لك هاخد 2 مليون دولار, واحد تالت هيقول لك انا هاخد 6475
2: جنيه هاخد ين
1: اه طب انتوا بتسعروا على اساس ايه؟ دي حاجه. الحاجه التانيه بقى ودي للسؤال انت بقى مي تحديدا,
2: ربنا يستر,
1: بتفلتروا الحاجات اللي بتتقدم ازاي؟ مروان قدم وميدو قدم وفتحي قدم وفتحيه قدمت, انتوا بقى بتختاروا مين اللي هيشارك معانا بناء على ايه؟
2: دي بتزعل ناس كتير قوي مننا,
1: بس انتوا بتعملوها بصراحه حلو,
2: ربنا يخليك,
1: لان انتوا بتنقوا ناس عندها حاجه تتقال.
2: بنحاول على قد ما نقدر وبنقعد وبنتكلم وورينا طب وليه طب وبنعمل احنا كمان نقط الحوار وطب ما نبص لها من هنا, وبنتكلم مع الناس اللي طالعه تتكلم معانا على هو الفايده اللي عايزين نطلع بيها ايه يا جماعه,
1: عايز توصل ايه للناس,
2: هنفيد الناس بايه يعني. انا عايزه التيك اوت يبقى معلومه مفيده, هنوصل لمعلومه دي ازاي, هنعلم يعني مثلا التيك اوت من موضوع ازاي اسعر نفسي, عايزين نطلع بفورميلا الناس تعرف تسعر نفسها من غير ما تبقى تهبد. فبتحتاج شغل كتير قوي بصراحه, شغل كتير جدا.
1: الناس بتتقبل دايما
2: معظم الناس معظم الناس طبعا في ناس بتاخد وقت, بس معظم الناس بالعكس بينبسطوا لما بيحسوا انه ده هيبقى فيه افاده, لان هي الناس عايزه تفيد بس مش عارفه ازاي.
1: اوكي, مش عارف اوصل للناس ازاي, عندي حاجه عايز اقولها بس مش عارف اوصلها ازاي للناس.
2: بالظبط,
1: فده ثرو الحاجات اللي انتوا بتعملوها. طيب ميدو احنا محتاجين نطلع, هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفتنا صديقتنا العزيزه الجميله مي سلامه, شريكه مؤسسه وشريكه مؤسسه لكرييتيف اندستري سامت. خليكم معانا, ابعتوا لها على 015 5955 1006.

0: جديد نجوم فئام سانت ليفان يا صباح الورد أغنية جديدة على نجوم فئام.
1: انا مش قلت لك 100 مره ما تبصيش في الساعه بتاعتي اللي انا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع وكمان ما غير باسورد موبايلك.
1: عشان موبايلي يا رضوى اعمل فيه اللي انا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. انا مش متخانق الخناقه دي من اسبوع، وانا صالحتك وجبت لك المكنسه دي من
2: دبي فون قست بسعر الكاش.
1: ما انت عارفه كل حاجه
3: هو ما فيش حاجه حلوه تستخبى. وبمناسبه عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوائد ولا مصاريف اداريه. دبي فون 20 سنه ثقه. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
4: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معانا منورانا صديقتنا العزيزه مي سلامه، شريكه مؤسسه لكرييتيف اندستريز. مكتوبه بالعربي وانا هقتلك يا عمرو، بس هو عارف هو مين. طيب احنا كنا بنتكلم على الشكل او الثيم اللي احنا هنشتغل بيه. ما جاوبناش على اهم سؤال بقى، بتقعدوا تفلتروا مين يعني؟ انت ونعمت تقعدوا تفلتروا؟
2: لا، هي نعمت في حته الكونتنت كل سنه بيبقى نفسها في توبيك بقى. تقول لك انا نفسي في التوبيك ده، بحس ان في مشكله وترملنا توبيك دايما بيبقى هيرو بصراحه يعني. دايما لا، هو انت بتعدي ترمي حاجه وتمشي وبتضرب
1: بتبقى
2: خطيره. بتبقى خطيره فشكرا. بس لا، هي نعمت بقى اكتر بتبقى طبعا الاكسبيرينس الاون جراوند، الحاجات اللي انا ما بعرفش افهمها. ودايما اقول انا عندي شركه ايفنتس ما بعرفش اعمل ايفنتس. يعني ايه يعني عندي نعمت؟ الحمد لله. لا، دي بتبقى صراحه يعني انا بجد فخوره ان انا بقول هي طول عمرها بتبقى انا مع تيم. السنه دي اول مره يبقى التيم 90% من غيري. فدي حاجه مفرحاني قوي.
1: يا ريت لو حد بره قاعد يبقى سمعنا.
2: حد بره قاعد.
1: لو حد بره قاعد هي عارفه نفسها كويس. سمعاني يا عائشه
2: في مقوله اخرى.
1: يا عائشه في
2: مقوله. بجد بجد بجد انا براود جدا جدا وسعيده جدا. والنهارده جالي كومنت، جالي تليفون. انا فتحت وشفت التوبكس، التوبكس حلوه قوي السنه دي يا معي.
1: تعرفي الديليجيتي زي ما هي خدت منك وقت.
2: بس يعني انا هي مشكله ممكن تبقى ساعات ضدي ومعايا. انا بتعامل بالثقه. هقول كلمه ما تتريقش عليا فيها.
1: لا خالص،
2: انا دايما اقول انا خدمت في البيوت كتير. فبقيت بفهم شويه الحمد لله في الناس.
1: فانا بتقري الناس كويس.
2: لما برتاح لحد في الشغل وببقى شايفه ان هم ناس بجد قد هم قادرين يعملوه بسيب. وبتلاقيني بقى بادفايز من بعيد.
1: ماشي، ده طبيعي.
2: بسوبرفايز
1: كده، هدا يمين شويه هدا شمال شويه، الدنيا ماشيه تمام.
2: واحنا ربنا رزقنا السنه دي بالهيد اوف بروجرامنج اللي معانا دينا، بصراحه انا بالنسبه لي هي بليسنج الحمد لله. فهي دينا والتيم بتاعها عاملين شغل يعني. انا النهارده بجد لما جالي التليفون ده الاجنده تحفه، بصيت لها وقمت عامله سبيكر وقلت معلش ممكن تعيدي الكلام. بصيت لها قلت لها الحمد لله. الحمد لله. فلا يعني بنعمله ازاي دينا بصراحه hours and hours من الريسيرش واللف والدوران والكلام مع ناس كتير وايه اللي يمشي وايه اللي ما يمشيش. وفيها ميزه يعني، هي مش بتاعه ادفرتايزنج، فانت الحته دي بتاعتك انت، الباك جراوند بتاعك كوميونيكيشن ودعايه واعلان ويوي. ممكن السيشنز دي تبقى عندك انت، قلت لها من عينيا، فاديتني حته العب فيها وهي شالت الباقي. بنتخانق انا وهي كتير جدا، ودي حاجه انا بحبها لانه بنقفش على بعض. لا دي مش هتنفع، لا دي هتفيد اكتر.
1: هيلثي فايتس.
2: فيري هيلثي فايتس، اللي هو مش عايزه دي، طب ممكن عشان خاطري، طب انا مش هفرض عليكي بس ممكن تسمعيني، لا مش عايزه دي مش هتنفع. وبصراحه انا شايله ايدي وبسمع الكلام وسعيده باللي احنا شايفينه.
1: صحيح بيتخصم لهم بعد كده 6 شهور.
2: لا اكيد. بس وما بيناموش وما بيروحوش.
1: طب عايز اسالك الكرييتيف بقى، الناس اللي جايه الكرييتيف تالنتس، انا ما بس ما بحبش اسميهم ناس لانهم تالنتس،
2: صح؟
1: هيستفيدوا ازاي في الفست؟ هيستفيدوا من الناس ازاي؟ هيستفيدوا من الاودينس ازاي؟ هيستفيدوا من الحضور ازاي؟
2: هي السنه دي في استفاده مختلفه كتير يعني. اسايد من النتوركينج، واسايد من ان انت تقعد وتسمع في المسرح او تتكلم مع الناس، انت عارف احنا ما بنقفلش على الناس بتوعنا يعني. ما عنديش الاريا بتاعت السبيكرز، ما بيقعدوش فيها سبيكرز. بيحبوا عندنا يلفوا يتكلموا مع الناس. وده الحمد لله انا بشوف انه ميزه.
1: السيت اب ده اصلا لطيف جدا
2: الحمد لله. محدش بيحب يقعد في الاريا اللي هي مقفوله عليه، لا عايزين يقابلوا الناس، فالحمد لله على ده. بس عندنا حاجات تانية كتير قوي يعني. عندنا مثلا مع يو اتش عاملين ورش عمل كتير جدا للستودنتس. مع ميزون بيراميد عاملين كومبيتيشن اوبن كول للشركات اللي هي ابتدت واشتغلت وعايزه تكبر من الميديم, يعني شغالين بقى لهم حبه عايزين يوصلوا للستيب اللي بعدها, وهنعمل هنعمل يعني جادجينج وهنختار. وبعد الكومبيتيشن دي ما تخلص في شركه هتقعد سنه بتاخد كونسلتنسي من ميزون بيراميد, واحنا برضو وات كان وي اوفر علشان نكبرهم ونوصلهم للمرحله اللي بعدها.
1: حلوه دي.
2: عاملين مع تي تي بي عاملين اوبن كول للبرنامج الجديد, هيسمعوا افكار من ناس كتير جدا عشان برامج وهيختاروا برامج ويعملوا لها برودكشن. عاملين مع
1: لانه موضوع البودكاست ده كمان يعني
2: جروينج حدث يعني ولا حرج.
1: لو انت فاضيه بكره الصبح تعالي نعمل بودكاست.
2: يلا
1: بدل ما تشربي القهوه تعالي نصور.
2: انا اختي لسه
1: 76 حلقه وبعدين تلحقي معايا.
2: اختي لسه بعتالي فيديو مش عايشه في مصر, قالت لي احنا صورنا حلقه وعايزه اخد رايك.
1: احنا اسفين يا اختها.
2: وبيس كيك برضو عاملين حاجات اون جراوند. فكل حد السنه دي داخل داخل مش بس بيكزبت او بيعمل حاجه ينجيج بيها مع الناس, بيعمل حاجه ممكن تفيد الناس.
1: اوكي.
2: فبنحاول يعني ان شاء الله.
1: مين اللي في الفستيفال السنه دي؟ جايبين مين؟ جايبين
2: مين؟ دينا اللي ماسكه البروجرام.
1: كيانات او مين اشخاص؟ دينا اللي ماسكه البروجرام.
2: مثلا مثلا جايبين محمد الرشيدي. محمد الرشيدي is the producer and the main brain behind الدحيح.
1: Okay.
2: We believe إن الرشيدي عمل breakthrough فظيع, إنه هو من أول الناس اللي عمل مش عارف أسميها إيه, يعني سامحني في الشرح اللي هشرحه. بس الدحيح بقى زي IP. عارف حق عرض أول وتاني وتالت تمثيلية أو فيلم. هو عامل كده. الديجيتال ما كانش فيه كده زمان.
1: ده حقيقي.
2: فرشيدي عمل بريك ثرو في الحته دي, فانا هنقعد نتكلم معاه في الموضوع ده.
1: اكشلي بقى هو موديول الناس بتمشي عليه.
2: شكرا. فجايبين رشيدي وبنتكلم معاه على الموضوع ده. جايبين سماح انور.
1: جميله.
2: بنتكلم معاها على فكره ان سماح انور اصلا لما ابتدت من زمان هي كانت دايما مختلفه في ادوارها. بالظبط. هي عايزه الاكشن, عايزه التومبوي,
1: تركب موتوسيكلات وتنط,
2: ومش فارقه معاها الستيجما بتاعه البنت لازم تطلع كيوت ولذيذه ومبتسمه وبقصه. نو. هي كانت عايزه حاجه مختلفه, فهي دايما كانت ديفرنت. فليه وازاي
1: وازاي قدرت تكمل بده كمان؟
2: معانا هاديه غالب. يعني دي الاسامي اللي انا فاكراها دلوقتي. طبعا معانا زي ما انا قلت سيشنز على البوليسي ميكينج, معانا سيشنز على ازاي تبرايس حاجتك, معانا مخرجين كتير بتوع اعلانات بيتكلموا على ازاي مع الانفليشن واللي حاصل في الايكونومي الموديل بتاع الايجنسيز والفريلانسرز والدنيا. معانا هيدز اوف ايجنسيز, معانا سندس من اف بي 7, معانا حمادي, معانا محمد فؤاد, معانا زيات, معانا احمد حسين, معانا شريف ناشد, معانا عمار ابو شادي, معانا اسامي تقيله جدا جدا في الفيلد. هتتكلم على كذا موضوع ليه دعوه ده بما اني كنت ماسكه السيشنز دي ففاكراها.
1: اوكي.
2: فمعانا فيري انترستينج صراحه educational سيشنز, والكومبيتيشنز اللي عاملينها اللي هيبقى فيها تانجبل وينز. معانا الكومبيتيشن اللي عاملينها اللي هنطلع حد كان لاينز.
1: اصلا
2: الكومبيتيشن دي في حد ذاتها.
1: استني بقى خلينا دي لوحدها
2: بعد بريك.
1: ايوه بالظبط. برافو, ايه الشطاره دي. هنرجع لكم تاني, لسه معاكم منورانا ومشرفانا مي سلامه, شريكه مؤسسه لكرييتيف اندستري سامت. خليكم معانا, ابعتوا لها على 015-595-5006.
3: جديد نجوم اف ام, محمد حمائي قالوا عني ايه, أغنية جديدة على نجوم FM.

0: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
1: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان قدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: منورانا ومشرفانا لسه صديقتنا العزيزه مي سلامه كرييتيف اندستريز كده احلى واسهل وشريكه ومؤسسه وصاحبه وكل حاجه، فخلاص كده
3: كده
2: كده تمام. كان لاينز،
3: كان لاينز
2: احكي لي بقى،
3: احكي لي. طيب كان لاينز
2: احكي الاول ايه قصه، يعني ادينا الديفينيشن
3: اوكي
2: وقولي لي الابداع اللي انا سمعته منك في الفاصل.
3: اوكي كان لاينز ده اسمه كان لاينز جلوبال فيستيفال اوف كرييتيفيتي، بالبلدي ده الأوسكارز بتاعة الإعلانات والكوميونيكيشن والماركتينج.
2: حلو.
3: إحنا المكتب بتاعهم الحمد لله يعني بقالنا 9 سنين.
2: حلو ما شاء الله.
3: بنعمل إيه معاهم أو دورنا في إيه؟ دورنا في إن إحنا وهحكي لك بيحصل إيه في كان لاينز يعني، بس إحنا دورنا إيه؟ إن إحنا بنودي ناس تتحكم في أكبر جوائز إعلان في العالم، بنودي والسنة دي زيات وإيمي موافي جادجز معانا.
2: حلو.
3: بنودي ناس البروجرامز بتاعت الستات اللي هي بتعمل اكسلريشن للستات زي سيد بيت. بنودي كل سنة حد في الجامعة او لسه متخرج اخره لسه متخرج المدرسة هناك. ودي بقى بالنسبة لي بتبقى احلى كومبيتيشن بعملها كل سنة، لانك بتطلع حد لسه متخرج ما عندوش نتورك خالص كسبان انه يحضر فور فري مدرسة كان لاينز لمدة 6 أيام مع 40 ستودنت أو 42، هما توتال 42 ستودنت من العالم بيدرسوا أجمد ناس في العالم، CMO جلوبال CMO بتاع PNG ولايام الرابر مين على فين، أسامي مرعبة. فبيرجع بعد أسبوع عامل نتورك جلوبال وهو لسه ما قالش بسم الله في الشغل. عنده دايركت ريليشن مع أكبر أسامي في التسويق والبي آر والإعلانات في العالم، فدي اوبورتيونيتي مرعبه.
2: اه طبعا.
3: والكومبيتيشن بتاعتها ده بتبقى لذيذه قوي، اتس ا فيري كرييتيف كومبيتيشن يعني. وحتى اللي ما بيكسبوش بيبقوا مبسوطين لانه خرجوا تعلموا حاجه عن نفسهم فيها. فبنطلع برضو ستودنت، بنطلع الويمن بروجرام، بنطلع جوري، بنطلع ناس تتكلم على المسرح اند سو فورث. علي ابتدى هناك شورت ليست جوري، السنه اللي فاتت كان جوري بريزيدنت.
2: واو.
3: في كاتيجوري الفيلم. السنة دي إيمي وزيات معانا. السنة اللي فاتت كان معانا مجد الشريف وعمر الألعاوي. يعني كل سنة بيبقى في كذا representation في الجوري، ودي حاجة very prestigious. والمدرسة على فكرة اللي بيدخل المدرسة مش بس بيبني نتورك، ده once انه حطها في السي في هو بيتعين. يعني في واحدة كانت معانا نالا دلوقتي عندها شركتها، في زينة دلوقتي بتشتغل في ناسلي،
2: عارفها نالا.
3: نالا سيز وزينة دلوقتي بتشتغل في ناسلي. وحدث ولا حرج. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله بتبقى opportunities حلوة قوي. كل سنة بنروح انت بتتكلم ان المدينة بتتقفل على كان لاينز. اوكي. الافات البني ادمين لدرجة ان في ناس بييجوا ما بيشتروش الريجستريشن، بيتحركوا في المدينة ويعملوا ميتينجز على غرار الفاستيفال. الكروزات نفسه البحر بيبقى متروس بقى CNN جنبه، سبوتيفاي جنبه، ميتا جنبه، يوتيوب جنبه، مش كل براند
2: اسماء نفسها تخض ومرعبة وقوية وتقيلة وكل حاجة.
3: كل براند من دول واخد البحر اللي عنده، عامله ايه بقى، عامل سيشنز، عامل مسارح خاصة بيه، عامل اكتيفيشنز، عامل ادوكيشن، عامل نتوركينج ارياز. انت مهما عملت ولو رايحين مجموعة من 20 بني ادم انت ما بتخلصش. نتفليكس فين، تيك توك فين، ايه فين، ما بتخلصش. لو عامل، انا كل سنة ببقى مجهزة سكادجول ونو وينك بتخلص كل حاجة، لان ده غير بقى بالي 1 وبالي 2 اللي هما فيهم 9 مسارح او اكتر.
2: اندلس.
3: فسنة دي حسينا انه طب ما نعمل حاجة زيادة. فقررنا نعمل كومبيتيشن للكونتنت كرييترز، كل صناع المحتوى وعملنا كرايتيريا وحطناها وجهزناها. وفي بنت عندنا هي كونتنت كريتر صغيره شاطره اللي كسبت اصلا تحضر المدرسه السنه دي في كان لاينز.
2: اه اوكي.
3: هي اللي ماسكه البروجكت ده هدى. ونزلنا الكومبيتيشن وهي بتكلم شخص شخص تتكلم معاهم وتديهم بريف. وان شاء الله اللي هيكسب هيكسب انه يحضر كان لاينز جولد باس

0: الستبس وشرحت لي الستبس وقلت لها انا شايفه ايه ومش شايفه ايه، وهي ان شارج.
1: حلوة. طيب احنا عشان وقتنا بينتهي، قولي لي سريعا اليوم هيبقى شكله ايه؟ يعني انا لو جاي، مش انا مروان، انا سين من الناس، هدخل الاقي ايه، في فين، مين، ساعة كام، خلصوا كام، تبدأوا كام، اللوجيستكس بقى المتعرف عليه.
0: البيبان بتفتح الساعة 3 في هارتورك باي ماونتن فيو، هو في الدائري الاوساطي. البيبان بتفتح 3، المسارح بتبدأ حوالي 4.
1: اوكي.
0: عندنا مسرحين، عندنا السامت ستيج وعندنا الكرياتيفيتي ستيج او ام ام اس كرياتيفيتي ستيج. الام ام اس كرياتيفيتي ستيج مبني بطريقه تو واي كونفرسيشن عشان اتس ذا كرياتيفيتي ستيج، فشويه انتيميت، في ديسكشنز، كل الاسامي اللي في الكرياتيف سين هتبقى قاعده هناك، ابروتشبل. السامت ستيج از مور ريسيفينج ان ادوكيشنال ان وان واي، ريسيفينج اكتر. هيبقى في الكومبيتيشنز الكتير، لو عايز تعمل برنامج تعالى، لازم تلحق تقدم مع تي بي بي، تعالى وشوف. بيس كيك عاملين اناونسمنتس كتير جدا، تعالى ادخل جرب، هتشوف وركشوبس كتير. نصيحتي يا جماعه، عشان الناس بتبقى هتموت على الوركشوبس كل سنه الحمد لله، اللي عايز وركشوب او اي ورشه عمل او اي ماستر كلاس يساين اب من الاول، لان السيتس بتبقى قليله جدا.
1: أوكي.
0: فلازم تحجز مكانك، لان اون جراوند مش هتعرف تدخل. مش هتعرف تدخل لو مش عامل ساين اب. فهتدخل هتلاقي دول، هتلاقي ارياز تانية اللي هي ليها دعوه بالطلبه في الجامعه، واريا بتاعت الفريلانسرز او مش اريا، يعني انجيجمنتس للفريلانسرز. معانا اكتشلي كمان لوكال اب عاملين حاجات لليونج ايجيبشن ديزاينرز، وعازمين كذا كوميونتي، يعني مثلا عازمين كوميونتي من الدلتا، very creative community من الدلتا جاية. معانا الكوميونتي بتاعت الاوتيزم، they're very creative, they're coming and they're participating.
1: جمال جمال.
0: بصراحة
1: انا بشوف حاجات،
0: انا كمان
1: الحلاوة دي،
0: انبهار ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم. فلا، هو انت بس جاهز نفسك انك عندك يومين زحمة، هتجلنا على 3-4، مش هتمشي قبل 10-11.
1: عجبني ان انتوا تبدأوا 3-4 دي، عجبيني. يعني منطقية قوي. ايوه بالظبط كده،
0: خليك productive. أيوة. اشتغل ساعتين ثلاثة، خد نص يوم وتعالى كمل اليوم معانا.
1: حلوة دي. مي، احنا للاسف وقتنا خلص، بس يعني انت دايما الحقيقه من القليلين، لسه كنت بقول لك ده وده حقيقي، من القليلين اللي بيقول هنا وعندك حاجه تقوليها.
0: ربنا يخليك.
1: عندك كونتنت وعندك فكره وبتشتغلي عليها، والفكره بتكبر وكل سنه، يعني الموضوع واخد حيز كبير. والله مش بقول ده مجامله، ومي جميله وبجد، لا حقيقي انت عندك حاجه تقوليها.
0: لا، وانت بتديني نصايح ذات ار فيري فير، وبتقولي الوحش قبل الحلو، فثانك يو فور ذات.
1: يعني عشان انا عارف ان انت هتتقبلي ده، لكن مع ناس ثانيه ما بعملش ده خالص، بس انا بعزك، وان شاء الله ان شاء الله تطلع راوند واديشن حلوه جدا، وان شاء الله هاجي لكم.
0: يس،
1: بليز، اي ويل دو ذات ديفينتلي. انت نورتيني وشرفتيني، وشفتي الحلقه طلعت هاديه ازاي من غير يارا؟ شفتي؟
0: لسه كنت هقول لك، والله وحشاني جدا على فكره.
1: هو الدكتور حجزها في العنبر، قال هي هتحتاج تاخد حقنه بالليل، فيعني قلنا له ماشي عشان حالتها تتحسن كمان قبل العيد.
0: هي اكيد، وهي واخده اجازه حالتها بتتحسن،
1: هتجري ورا الخرفان في الشارع، فمش منطقي. فيعني ان شاء الله هتبقى معانا. نورتينا يا مي، وميرسي جدا على وجودك، وشرفتينا، وبالنجاح دايما.
0: ثانك يو، منوره بيكم.
1: ربنا يخليك. وقتنا انتهى سريعا النهارده، كنت معاكم مروان قدري في كلام في الزحمه. بكره ان شاء الله وقفه عيد الاضحى، كل سنه وكل مستمعين نجوم اف ام طيبين، وكل الامه الاسلاميه كل سنه وانت طيب يا مي.
0: كل سنه
1: سعيد علينا طيب. كلنا كمصريين يا رب في احسن حال. ميدو صديقي العزيز على الميكسر، تسلم. ان شاء الله هنرجع لكم بقى هوا كل المحطه يوم الاثنين الجاي، فاجازه عيد سعيده، وكل سنه وكلنا طيبين. باي باي.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 لـ4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: دلوقتي مع دبي فون قصد ببطاقات سي اي بي الائتمانية لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي. ادخل على dubaiphone.net أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
3: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
4: وبحكي لك عن الأيام.
3: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
6: نخش في الموضوع على طول.
5: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده، متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على 3.
7: شكلك فاهم يا نصر.
5: ساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
6: عرفت فهم؟
5: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
8: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريها الإماراتي والقبرصي التطورات الإقليمية.
2: وزير الصحة يدعو لتحرك إفريقي عاجل لمواجهة تفشي الإيبولا في الكونغو وأوغندا.
1: رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول والثروة المعدنية عددا من ملفات عمل الوزارة.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يناقش مع سفيرة الاتحاد الأوروبي أفاق تطوير الشراكة الاقتصادية التجارية.
1: وزيرة التضامن تتابع عملية تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات.
2: المعهد القومي للاتصالات يوقع بروتوكول تعاون لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بمجالات الذكاء الاصطناعي.
1: وزير الرياضة والتعليم العالي يبحثان سبل دعم وتطوير منظومة الرياضة الجامعية.
2: اللجنة المعنية لإدارة الإسماعيلي تتقدم باستقالتها للجهة الإدارية الرسمية.
1: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار.

0: دلوقتي جه معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا يا اهلا، مساء الفل والجمال والحلاوه واللذاذه والاجازه والاعياد اللذيذه على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام او بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده النهارده من اجمد سبعه الساعه 7 معاكم ملك شديد، مكمله معاكم لحد الساعه 8. وللاسف ان النهارده يعني اخر حلقه في الاسبوع، احنا بدانا الاسبوع امبارح يوم الاحد وهنخلص يوم الاثنين، ان خلاص بكره وبعده والخميس اجازه وهنرجع بقى من تاني نتابع معاكم حلقات اجمد سبعه من ابتداء بقى من يوم الاحد او الاثنين. مش عارفه الاجازه الرسميه كانت كام يوم، برده هتاكد واقول لكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب تكونوا مستعدين لعيد الأضحى المبارك وبكرة إن شاء الله الوقفة، فأكيد كلكم بتستعدوا بشكل من الأشكال أيا كان بقى ممكن يكون عامل إزاي. في ناس منكم هتكون مسافرة، في ناس هتخرج، في ناس هتريح في البيت، في ناس لسه وراها شغل، فكل حد فينا هيكون بيعمل حاجة معينة في العيد ده. فشاركوني كده وبعتولي قولولي هتعملوا إيه، وبعتولي برضو قولولي عايزين تسمعوا مين في فقرة 3-1. إحنا يوم الاثنين يعني مستمرين في سباق الأغاني، وطبعا طالما في سباق أغاني ففي فقرة 3-1. طيب لو فاكرين برضو مبارح واحنا بنختم الحلقة كده في حد بعت وقال انا عايز فقرة 3-1 تكون لأحمد سعد، وكنا احنا خلاص خلصنا الفقرة دي وكنا مكملين في السباق، فقلت لكم تعالوا النهاردة نخلي فقرة 3-1 لأحمد سعد بما اننا داخلين على عيد والاجواء لذيذة لطيفة، ومعظم اغانيه اصلا بتفرفش كده وبتخلي الواحد يروح في مود حلو. فابعتولي كده وقولولي حابين نتجه الاتجاه ده ولا ده كان اتفاق انا اتفقته مع نفسي ومحدش فيكم كان موافق عليه، فابعتولي كده وقولولي. ماشي، ارقامنا 015-595-5006 ده رقم الواتساب، نجوم اف ام 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38-35-022. تعالوا نبدا باول اغنيه معانا، اغنيه المركز السابع انغام مش قادره. الاغنيه تراجعت في السباق، كانت امبارح في المركز السادس دلوقتي في المركز السابع، وطبعا كل الاغاني يعني بتتقدم او بتتاخر في بتتراجع يعني في السباق بناء على الفوتس بتاعتكم اللي بتبعتوها على 015-595-5006.

طيب مش قادرة لأنغام كانت أغنية المركز السابع وأول أغنية بدأنا فيها النهاردة في أجمد سبعة الساعة سبعة لنجومة في أم ونجومة في أم تي في. لسه مكملة معاكم ملك شديد ومكملين مع بعض في سباق الأغاني، ولكن برضو عايز أعرف منكم مين النجم اللي حابين تسمعوه في فقرة ثلاثة لواحد. يعني أنا كنت بقول لكم أحمد سعد عشان في حد اقترح الموضوع ده امبارح، ولكن لو حابين نتجه اتجاه تاني أنا معاكم جدا. في معاكم علي من اسكندرية عايز أسمع أغاني عمرو دياب. مساء الفل عليك، كل سنة وأنت طيب، و بمسي على كل الناس اللي في اسكندريه. انا بحب اسكندريه قوي يا جماعه، يعني لو كنتوا تسمعوني قبل كده اكيد هتكونوا سمعتوني وانا بقول ان انا بحب اسكندريه جدا. ازيك يا ملك، انا عادل محمد، كل سنه وانتم طيبين. مساء الفل عليك، كل سنه وانت طيب وكل اسرتك بصحه يا رب. فقره 3 الواحد حمزه نمره وتامر عاشور، ممكن اسال سؤال؟ اسال او اسالي سؤال، مش عارفه ده رقم ايه، رقم 038. بحاول اوصل للاسم بس يعني ايه التابلت فيه عطل فني. ماشي، في كمان مين ماشي، هنرجع نقرا المسجز تاني كده، اعمل له بس ريفرش عشان هو مخضوض شويه من المسجز. ابعتوا لي قولوا لي على 015 595 1006 حابين تسمعوا مين في فقره 3 لواحد. ماشي، تعالوا بقى ايه نكمل سباق الاغاني ونسمع اغنيه المركز السادس لانغام انت صح، ونرجع تاني في اجمد سبعه الساعه 7 لنجومه في ام ونجومه في ام تي في. لسه معاكم ملك شديد.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي
3: غيرت النجم، الشمس راحت من خليته يطير.
2: سأل كل المستمعين سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يوم في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
4: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
5: نجومة فأم ونعلى فأم الراعي الإذاعي الرسمي.
6: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين حلقتنا من اجمد 7 الساعه 7 على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. قولوا لي ايه الاخبار، عاملين ايه، الطريق عامل ايه النهارده؟ كان الطريق يعني اخف شويه من امبارح. امبارح كانت الدنيا زحمه قوي، النهارده حاسه ان الدنيا كانت لذيذه، بس مش عارفه لحد ما وصلت، مش عارفه بقى بعد ما وصلت الدنيا بقت عامله ازاي. قولوا لي عاملين ايه ومستعدين للعيد ولا ايه الاخبار؟ هتعملوا ايه كمان في العيد؟ يعني ممكن ننزل بعض افكار لو حد مش مسافر، يعني ننزل بعض افكار للخروجات. طيب كمان بقى بمناسبه كلامنا عن فقره 3 الواحد، في ناس كتير يعني ايه، في كذا اختيار، في احمد سعد وفي عمرو دياب وفي وائل جسار وفي بهاء سلطان، فتعالوا نختار من الاربعه دول، وائل جسار، تامر حسني، احمد سعد وعمرو دياب. فتعالوا ايه عشان برضو ايه ما نتوهش نفسنا، تعالوا نختار بين الاربعه دول، اختاروا حد كده ونشوف مين هيكون معانا في فقره 3 الواحد. ابعتوا لي على 0155955106 على حسب بقى المود والحاله دلوقتي عامله ازاي. كل سنه وانتي طيبه وبخير، عيد اضحى مبارك عليكم وعلينا يا رب. حماده المصري، مساء الفل عليك يا حماده، كل سنه وانت طيب وكل الاسره بخير يا رب ودايما كده. ايه انا بحب قوي يا جماعه والله لما بنعيد مع بعض، يعني ببسط جدا لما احنا بنقعد نعيد عليكم وانتوا بتعيدوا علينا، بحس كده ان ايه في تواصل دائم ما بيننا. هاي عامله ايه يا قمر، ممكن بخاف مني ويعارف لاحمد سعد دي رودينا، مساء الفل عليكي، فهو اختيار لاحمد سعد. في برضو احمد صلاح عايز يسمع قازم الساهر، حابين برضو ممكن نعمل كده في الاختيارات، بس برضو مش عايزين ايه نتوه نفسنا قوي. في عايز اغنيه عمرو دياب انت الحظ، اوكي ماشي، ده رقم اخره 966 مش كاتب اسم. انا بحب يا جماعه تكتبوا اساميكم عشان امسي عليكم كده. فقره 3 الواحد، وائل جسار مهما تقولوا خد بالك ايه الحكايه، دي منا غالبا ولا مين، استني كده، دي منا بركات، مساء الفل عليك يا منونه كل سنه وانت طيبه. سما مساء الخير يا ملك، عجوزه الشامي فقره 3 الواحد، ماشي بس يعني الشامي جاي عليه فوت واحد بس. في حد بعت احمد سعد فكره حلوه بس انا مش عارفه لسه اشوف الاسم، رقم اخره 663 دي ضحى، مساء الفل عليك يا ضحى كل سنه وانت طيبه. طب عايز تسمعي ايه بقى لاحمد سعد، يعني قولوا لي اسم الفنان وقولوا لي برده حابين تسمعوا له ايه. مساء الخير انا احمد وكل سنه وانتم طيبين، المسج هربت مني، كل سنه ونجومه في ام بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والخير، مساء الفل عليك كل سنه وانت طيب يا احمد. في كمان مهموها من الرياض اللي دايما بتدلعني بكلامها اللذيذ الحلو قوي ده، كل سنه وانت طيبه مهموها. ومهموها بقى بتختار بهاء سلطان لفقره 3 الواحد، ماشي. في سلمى نجيب محمود، اوكي سلمى نجيب محمود يا جماعه من امبارح بتبعت لي اغاني تاني، حاسه ان انا مقصره في الاغاني او حاسه ان احنا ما عندناش اغاني مش عارفه فبتبعت لي اغاني احنا بقى نشغل يعني. صباح الفل عليك، مساء الفل عليك، عشان دايما بقول لكم يا جماعه بطلع بالليل والصبح، مساء الفل بتتقال الصبح وصباح الفل بتتقال بالليل والدنيا عندي ملخبطه خالص. ماشي رقم اخره 679 بتقول ايه بقى، بجد انا بحب البرنامج جدا جدا، اول مره اطلب طلب وانا متابعه للبرنامج من زمان، فنفسي تجيبوا الاغنيه دي كل وعد وعدتهولك اكون ممتنه لو جبتوها. انا ميرو زهره من المنصوره، مساء الفل عليك كاميرو كل سنه وانتي طيبه. واحنا معانا الاختيارات دي معانا في فقره 3 الواحد، انا موافقه جدا على اقتراح احمد سعد وعايزه طيبه تاني لا يا ملوكه غرام وائل، مساء الفل عليك يا غرومه، وطيبه تاني لا ده شعار على فكره، ده شعار السنه، طيبه تاني لا، مساء الفل يا ملك. طب ما نسمع حمائي فقره 3 الواحد ونسمع الاغنيه الجديده، اوكي مش عارفه لسه عندنا ولا ايه، هشوف كده. تامر حسني بليز عيد اضحى مبارك عليكي، انا سلمى من مصر، مساء الفل عليكي وكل سنه وانتي طيبه. ممكن وائل جسار احمد مصطفى، ماشي. هي الفوتس اكتر على وائل جسار، ومين تاني؟ وأحمد سعد. مين كمان في؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير. كل سنة وانتم طيبين وبخير. عايزة يا أستاذة ملك تسمع إيه؟ ماشي أوكي. مساء الفل عليكي ولا عليك ديران. يا مساء الفل عليكي يا رنونة. كل سنة وانتي طيبة. ممكن أحمد سعد طيبة تاني؟ لأ ماشي. حاسة إن إحنا محتاجين نشغلها كده يعني. أغنية لذيذة قوي والله. انا زي ما قلت لكم انا حسيت ان احمد سعد مناسب جدا للوقت اللي احنا فيه ده. ففكروا كده، احمد سعد ولا تامر حسني ولا عمرو دياب ولا وائل جسار. نرجع بقى تاني لسباق الاغاني. معانا بقى اغنيه المركز الخامس بسيوني وزياد خالد، خدي هنا. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني نكمل بقى ايه في اجمد 7 ساعات 7 لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

طب هيا يا جماعة مش هتستقروا ولا ايه؟ يعني عايزينكم وتستقروا كده، بعتولي قولولي على 015-595-1006 مين النجم اللي حابين تسمعوه في فقرة 3-1، تامر حسني ولا احمد سعد؟ حاسة ان دول اكتر اتنين في عليهم فوتس كتيرة قوي، فقرروا كده حابين تسمعوا مين فيهم وحابين تسمعوا ايه، يعني ايه الاغنية اللي حابين تسمعوها ليهم، بعتولي على 015-595-1006. تعالوا نروح بقى دلوقتي نسمع ايه، اغنية المركز الرابع حودة بندق وعمرو جابر غزالة، ونرجع تاني، يلا بينا.

طيب عايزه امسي على ايمان السيد بتقول فقره 3 الواحد تامر حسني هي كاتبه اسمه وقايله اسم انا لميس ماشي مساء الفل عليكي وكل سنه وانت طيبه يا ملوكه وعيد اضحى سعيد عليكي وعلى الامه الاسلاميه جميعا كل سنه وانت طيبه وكل المصريين وكل الناس اللي بتسمعنا في اي مكان بخير وبصحه دايما كده يا رب ورديت عليك اهو لحقتك اهو. طيب يا جماعه الفوتس كتير قوي على تامر حسني فخلاص يعني هنتجه بقى الاتجاه ده وحاسه ان احنا محتاجين نسمع اغاني بقى لذيذه وبترقص خلاص داخلين على العيد وداخلين على اجازه حلوه فمش عايزين ننكد على نفسنا. فاول اغنيه نبدا فيها عارفين الاغنيه انا ولا عارف انا ولا عارفين الاغنيه دي اول اغنيه نبدا بيها لتامر حسني وبعد كده بقى اختاروا الاغنيتين التانيين بس حاولوا تكون الاختيارات كده ايه لذيذ اختيارات بترقص اختيارات منعنشه كده شويه علشان خلاص احنا في اخر اليوم وداخلين على اجازه طويله فندخلها كده بروح حلو. ماشي هنبدا باول اغنيه مع بعض في فقره 3 الواحد لتامر حسني ده النجم اللي مشارك معانا النهارده يلا بينا.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهيه الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، علشان حضنها يدوم العمر كله. في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية او انستاباي، او اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: واحجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تيفي.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
5: انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تيفي.
6: نجم تامر حسني هو نجم فقرة 3-1. أول أغنية شغلناها كانت أنا ولا عارف، وبعد كده بقى في اختيارات كتيرة قوي لتامر حسني، وفي اختيار مقرر لأغنية 30 حياة. فحاسة الأغنية دي برضو لذيذة قوي، مش بترقص وكده، بس هي لذيذ يعني، حتى كلماتها لذيذة وفيها حب ومشاعر كتير، وإحنا داخلين بقى على أعياد، فحسيت إنه قشطة عايز نشغل، إيه المشكلة نعمل كده. فتاني أغنية معانا لتامر حسني فقرة 3-1 تكون تامر حسني وما توني كمان 30 حياة. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني، تكونوا بقى قررتوا آخر أغنية. في ناس كتير قوي بعتها ملكة جمال الكون، فشوفوا كده لو حابين دي الأغنية الثالثة اللي هنكون نسمعها ولا لا.

طيب في احمد رضا بيقول صباح العسل عليك يا ملك منوره الدنيا، يا ريت اغنيه عيش بشوقك لتامر حسني، كل سنه وانت طيبه. وانت سبتي برنامج الثلاث كروت ولا ايه؟ لا انا جايه زياره بس هنا. احنا على معادنا الثلاث كروت كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح، متقلقش انا بس جايه زياره كده وماشي، فيا رب تكون الزياره خفيفه ولذيذه على قلوبكم. في نهى محمد بعتها ملكه جمال الكون، الاغنيه بقى اللي هتشارك معنا في فقرة 3-1 برضو للنجم تامر حسني، أو لو هتغيروا رأيكم، بس في فوتس كتيرة قوي جاية على ملكة جمال الكون، فابعتولي كده وقولوا لي على 015-595-1006. أنا والله يعني المسجز بس معلقة قوي، يعني في ناس كتير بتبعت والله، بس أنا أسفة جدا لو مش عارفة أقرأ كل المسجز بتاعتكم. ابعتولي وقولوا لي على 015-595-1006 الأغنية التالتة لتامر حسني في فقرة 3-1. في رقم برضو آخره 1-4-2، أنا بحاول أقرأ من بره كده برضو ملكة جمال الكون. في حد بات برضو حبيت اتنين لتامر حسني. في ممكن اهدي اغنية لزوجي في العيد، ينفع تقولي لبنتي كل سنة وانت طيبة يا فرح عشان عمالة تعيط؟ لا ما تعيطيش يا فرح، كل سنة وانت طيبة يا فرح حبيبتي، عشان العيد بقى ولا النهاردة عيد ميلادها؟ عارفة لو النهاردة عيد ميلادها ممكن برضو نشغل، عارفين اغنية كل سنة وانت طيب، اهم حاجة الدندنة اللي انا بعملها دي على الهواء. ماشي. في محمد رياض، مش عارفة يا جماعة ساعات بتكتبوا اسم في الواتساب بتاعكم بعد كده ارجع الاقي اسم تاني، فدي غالبا سلمى عايزة اخويا، لا متلخبطة منك. مش حبيبي بس انغام، انغام كانت مشاركة معنا في سباق، كانت اول اغنية بتشارك معنا كانت المركز السابع، فمش هنعرف نشغلها في فقرة 3-1 وخلاص، اصلا يعني قضي الامر، يعني موضوع فقرة 3-1 هتكون لانهي فنان، خلاص احنا اخترنا تامر حسني، فاحنا بس بنختار دلوقتي انهي اغنية هتكون بتشارك معنا. في حد برضو بعت سما ملكة جمال الكون، اوكي خلاص يا جماعة احنا ملكة جمال الكون دي اخر اغنية هتكون معنا في فقرة 3-1، والنجم اللي كان بيشارك معنا النهارده هو الفنان تامر حسني. فتامر حسني والشامي، في ناس كتير برضو كانت بعتها للشامي، فاحنا كده يبقى ايه، بنرضي كل الاذواق وبنرضي كل الناس. يلا بينا.

طيب كارول سماحة كانت أغنية المركز الثالث، كانت أغنية طمني. يا رب تكونوا اتبسطتوا بيها. عايزة بقى أمسي على مصطفى، عايز الحق أبتدي أمسي عليكم كده. مهموها من الرياض، شكرا جدا على كلامك الحلو ده، كل سنة وانت طيبة وبخير، وما يحرمنيش أبدا من كلامك اللي دايما دايما يعني بتغرقيني بيه في الحلقات. نجومة في أم، هتوحشونا في الأجازة. ده مين ده؟ رقم آخر 159. جماعة والله انتوا كمان هتوحشونا جدا، يعني الأجازة هتبقى طويلة جدا برضو بالنسبة لنا، إن احنا من قبلكمش كل ده، وللأسف أنا برضو في الثلاث كروت مش هكون معاكم الأسبوع ده، فهتوحشونا جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب تعالوا نسمع أغنية المركز التاني تباعا تباعا شيرين، ونرجع تاني. وزي ما قلت لكم من امبارح، الأغنية دي خطيرة وعجباني جدا يعني، وأعتقد ناس كتير قوي مبسوطة بيها.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
2: وبحكي لك عن الأيام.
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في.
4: إيه ده؟
5: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رأس. خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي أو أب ستور. انتوا لسه مع أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
6: للأسف الوقت الحلو بيعدي بسرعة، ووصلنا خلاص لنهاية حلقتنا النهاردة، حلقة يوم الاثنين من أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. كنا معكم على مدار الساعة، ودايما بنكون معكم من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 8 مساء، من الحد للأربع بيكون سباق الأغاني، ويوم الخميس بيكون حلقة مفتوحة إن شاء الله من الأسبوع اللي جاي. جينا عبدالله ترجع من تاني تتابع معكم حلقتها في أجمد 7 الساعة 7. يا رب تكونوا استمتعتم، كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب تكونوا جاهزين للعيد وجاهزين تفصلوا في العيد. زي ما قلت لكم من شوية، هي أجازة طويلة قوي، فكلنا مستنين أجازة زي كده. يعني دايما بنبتدي نصطاد الأجازات، بنصدق أنه يكون في أجازة جديدة علشان نقدر نستمتع بيها أيا كان هنعمل إيه، بس بنفصل، بنشد الفيشة. فشدوا الفيشة خلاص، من بكرة أجازة رسمية خلاص. أي حد مروح بقى دلوقتي، يعني ناس كتير أكيد روحت بيتها خلاص على الساعة 8-9 كده، الدنيا بتكون هادزة خالص في البيت. شدوا الفيشة بقى وعيشوا كده ايه 5-6 أيام لزاز خفاف، ايا كان هتعملوا بقى فيها ايه مش مشكلة، ان شاء الله حتى تقعدوا وبصين في السقف مش مشكلة، المهم ان انتوا تفصلوا وتحسوا ان انتوا كده ايه بتستعيدوا يعني كل قدراتكم عشان ترجعوا من تاني لروتين الحياة واليوم الطويل اللي بيكون فيه زحمة كتير جدا. خلاص مفيش زحمة، زحمة خفيفة، واعتقد القاهرة او معظم المحافظات يعني مش هتكون زحمة قوي، يعني ناس كتير قوي هتكون مسافرة وشد الفيشة بقى في السفر. فأعتقد أن نرتاح من الزحمة اللي احنا بنشوفها طول أيام الأسبوع بقى علشان الشغل والدربكة دي كلها. فبس على كل الناس اللي بتسمعنا أو بتشوفنا، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد أضحى مبارك عليكم كلكم، وبكرة إن شاء الله الوقفة، فربنا يقويكم كده على الصيام ويكون يوم سهل عليكم كلكم. قبل ما نختم بقى لازم نختم بآخر أغنية، وأغنية المركز الأول وأجمد أغنية معانا النهاردة في حلقة أجمد 7 وحلقة يوم الاثنين. وزي ما قلت لكم احنا بنختم خلاص الاسبوع بحلقه يوم الاثنين. كل سنه وانتم طيبين، هسيبكم مع ادم بدونك، ودي اخر اغنيه معانا، اجمد اغنيه النهارده في حلقه اجمد سمع. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أفهمنا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية والبترول يبحثان آلية الترويج للفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع البترول والغاز.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصالين هاتفيين مع نظيري الإماراتي والقبرصي التطورات الإقليمية.
1: وزير الصحة يدعو لتحرك إفريقي عاجل لمواجهة تفشي الإيبولا والكونغو في الكونغو وأوغندا.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يناقش مع سفيرة الاتحاد الأوروبي أفاق تطوير الشراكة الاقتصادية التجارية.
1: وزيرة التضامن تتابع عملية تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات.
2: المعهد القومي للاتصالات يوقع بروتوكول تعاون لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بمجالات الذكاء الاصطناعي.
1: وزير الرياضة والتعليم العالي يبحثان سبل دعم وتطوير منظومة الرياضة الجامعية.
2: اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي تتقدم باستقالتها للجهة الإدارية رسمية.
1: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة في الاستاد. وقبل ما نبتدي عايز اقول لكم كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الاضحى، يعني بعد بكرة ان شاء الله عيد الاضحى كده، ما تكتروش في اللحمة وان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم جميعا. حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس واخبار مهمين جدا، ويعني حاجات هتحسم ملفات كتيرة جدا في يعني الاهلي او الزمالك، حاجات وكواليس مهمة جدا هنتكلم عليها مع ضيفنا اللي هقول لكم عليه. كمان هنتكلم عن بالنسبة للأهلي، هنتكلم عن حقيقة انسحاب الأهلي من كاس السوبر، وكمان هنتكلم عن أزمة التأهل لكاس العالم للأندية وفرص الأهلي في التأهل لكاس العالم للأندية 2029. هنجي نستعرض معاكم كده التصنيفات وفرص الأهلي مع عدم مشاركته في دوري أبطال أفريقيا للموسم القادم. كمان هنتكلم عن قصة عمولة وكيل ياس تورب اللي وقفت حاجات كتيرة جدا بعد ما كان خلاص تورب وصل لاتفاق مع النادي الأهلي. كمان هنتكلم بالنسبة للزمالك عن قصة الرخصة، يعني ما فيش حاجة شغلة جمهور الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري غير قصة الرخصة للمشاركة في البطولات الأفريقية للموسم القادم. هنحكي لكم القصة واحدة بواحدة عشان كل اللي بيسمعونا دلوقتي يبقوا عارفين ايه اللي الزمالك محتاجه عشان يشارك في البطولات الأفريقية وبالأخص دوري أبطال أفريقيا. كمان هنتكلم عن مصير معتمد جمال وحسام عبد المجيد. طيب بعد دقايق هيكون معانا واحد من أهم النقاد الرياضيين الموجودين في الساحة في الإعلام الرياضي في الوقت الحالي، راجل عنده كواليس في كل مكان، عنده كواليس في الأهلي، كواليس في الزمالك، كواليس كمان في اتحاد الكورة. هيشرفنا وينورنا عشان يتكلم عن كل الكواليس دي وكل الملفات اللي انتوا مهتمين ان انتوا تعرفوا عنها تفاصيل. هيكون معنا الناقد الرياضي محمد عراقي بعد يعني دقايق من دلوقتي، هنتكلم معاه في كل حاجة تخص الأهلي والزمالك، وكمان هنتكلم عن منتخب مصر اللي بيستعد للمشاركة في كاس العالم واللي هيكون بيلعب مباريات ودية أولهم يوم الخميس القادم مع المنتخب الروسي. طيب قبل ما نبتدي، وانا عارف ان احنا بقالنا يعني 5 أيام تقريبا من فوز الزمالك بالدوري المصري، بس عايز اتكلم عن تتويج الزمالك بالدوري المصري. عايز اقول لكم ان الزمالك مش بس كسب الدوري، الزمالك كسب وفاز بمعركة بقاء حارب فيها لآخر نفس زي ما جمهوره طلب منه، زي ما شفنا دخلت جمهور الزمالك في آخر مباراة أمام سيراميكا كليوباترا. الزمالك بالفوز بالدوري رد على مشككين كتيرة جدا، ورد على ناس كانوا شايفين أن الزمالك بعد الأزمات اللي شافها ما كانش ليه قومة، لكن أظهر شخصية صلبة جدا الزمالك في الأوقات الصعبة دي، وقدر أن هو يتوج ببطولة، بطولة مهمة يمكن كمان أهم بطولة دوري في تاريخ الزمالك، وأثبت أنه هو هيفضل الزمالك مهما عدى من أزمات إدارية ومشاكل. لكن في الأول في الآخر زي ما اتكلمنا أن الزمالك أظهر شخصية قوية جدا وكسب رهان جمهوره اللي يعني كان عمل كل حاجة عشان يوصل الزمالك للنقطة دي، ورد جزء من جمالهم، وفي الآخر خلى حدوتة جمهور الزمالك أو حتى خلى حدوتة الموسم هي حدوتة أيقونية التاريخ صعب جدا إن هو ينساها. فمبروك لنادي الزمالك، مبروك لجمهور نادي الزمالك ولعبته وكابتن معتمد جمال ومجلس الإدارة. يعني دوري صعب جدا بالنسبة للزمالك، لكن جمهور الزمالك هيفضل يفتكره كتير جدا. عايز أقول لكم قبل ما نروح للينك الأولاني، عايز أقول لكم مكاسب الزمالك من طبعا الفوز بالدوري. أهم حاجة بالنسبة للزمالك هو جمهوره اللي يعني التف حواليه وهيكمل التفاف كمان بعد الانتصار والفوز ببطولة الدوري. كمان الزمالك كسب في الموسم ده شباب الفريق اللي اكتسبوا شخصية كبيرة جدا في أوقات صعبة، بتفرق قوي مع أي لعيب صغير إن هو يفوز ببطولة فأول المسيرة بتاعته، بتفرق معاه جدا في نهاية مسيرته. كمان المحبين والمساندين بالنسبة للزمالك هيفضلوا يدعموا أكتر وأكتر، لأن مع الانتصارات أي حد بيساند الزمالك في الوقت ده بيتسلط عليه الضوء بشكل كبير وهيكمل مساندة لما ما بعد الموسم ده. وآخر حاجة هي الثقة اللي بقت عند كل الزملكاوية في جون إدوارد بعد نجاح التجربة بشكل كبير والفوز ببطولة الدوري. مكاسب كتيرة جدا بالنسبة لجمهور نادي الزمالك. وهنتكلم بقى عن الأهلي والزمالك وهنتكلم عن منتخب مصر كمان. بس قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة عايز أعرف رأيكم في سؤالنا اللي بيقول رأيك في قائمة المنتخب لكأس العالم في اختيارات كابتن حسام حسن. عايز أعرف رأيكم في مين اللعيبة اللي كانت المفروض تبقى موجودة، مين اللعيبة اللي انتوا أو اللعيبة اللي انتوا شايفين ان هم هيأدوا أداء كبير مع المنتخب في كأس العالم. كل ده عايز أعرفه على 015-595-5006. ابعتولنا وقولولنا رأيكم في قائمة المنتخب لكأس العالم. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

بورتوجول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراي لزاع الرسمي.
1: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
2: مرة حد قال لي

0: رسالة لكل المستمعين، لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعالوا كريتيف اندستري سامت يوم 3-4 يونيو في هارتفورد ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجومة في ام وانا على في ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. 015-595-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا. ابعتولنا قولولنا رأيكم في اختيارات كابتن حسام حسن لقائمة مصر في كاس العالم. مايكل إبراهيم بيقول مساء الخير يا هوبا، معقول كده كابتن حسام حسن يضم 8 لعيبة من النادي الأهلي وست لعيبة من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا أصحاب المراكز الأول والتاني والرابع، لكن صاحب المركز الثالث بياخد منه 8 لعيبة؟ هو لازم يعني مصطفى محمد ينضم للأهلي عشان كابتن حسام حسن ياخده، لما هو بيحب يضم شباب صغير زي حمزة عبد الكريم؟ فين محمد إبراهيم ويوسف وائل الفرنسي وسيد أسامة وأحمد خضري وإيشو محمد السيد؟ وكل عام وأنتم بخير ومناسبة عيد الأضحى المبارك وانت طيب يا مايكل. ويعني هستنى بقى يعني رسائل منكو عشان برضو نقول رأينا كده مرة واحدة في اختيارات كابتن حسام حسن اللي هنتكلم فيها مع يعني ضيفنا اللي هينورنا كمان دقايق الناقد الرياضي محمد عراقي. أحمد فودة بيقول لا طبعا هناكل لحمة بتحدي كبير جدا، كل لحمة بالهنا والشفة بس ما تكترش. طيب نتكلم عن اللي بيحصل في النادي الأهلي والقصة المتداولة بقالها تقريبا يوم أو يومين، فكرة الأهلي هينسحب من بطولة كاس السوبر المصري اللي بتتلعب تقريبا في التوقيت بتاع شهر 11 في الحتة دي. الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة تماما. الأهلي مشارك بشكل طبيعي في بطولة السوبر، لأن كان في ناس اتكلمت إن هيبقى في معسكر الأهلي هيتلقى فيه يعني أموال أكتر من المقابل المادي بتاع كاس السوبر. الكلام ده عاري تماما من الصحة، ولسه لغاية دلوقتي الأهلي محددش المعسكرات بتاعته سواء قبل الموسم أو المعسكرات اللي ممكن تكون موجودة في التوقفات اللي موجودة في بطولة الدوري. فالكلام ده مش صحيح بنسبة 100%، والأهلي هيشارك بشكل طبيعي جدا. اللي الأهلي بيتكلم فيه بمناسبة يعني كاس السوبر هو العائد المادي اللي هيرجع للأندية اللي هتشارك في بطولة كاس السوبر. وعايز أقول لكم أن الأهلي هيشارك في البطولة يعني بالكارت الذهبي اللي شارك بيه قبل كده الزمالك وشارك بيه أكتر من نادي، ما حصلوش على بطولات. بنتكلم على بطولات الموسم ده، الزمالك بطل الدوري، بيراميدز بطل الكاس، ولسه بطل كاس عاصمة مصر ما تحددش. فالأهلي مشارك بشكل طبيعي ومفيش أي حاجة من الكلام اللي تقال دي يعني ليه أي أساس من الصحة أن الأهلي هيعتذر أو هينسحب من بطولة كاس السوبر. طيب نتكلم عن فرص الأهلي للمشاركة في كاس العالم للأندية 2029. ناس كتير جدا عندها لبس شوية أو عندها خلط ما بين حاجتين، ما بين التصنيف العام بتاع الكاف للأندية الأفريقية بالنقاط، وده اللي بيتم اختيار عليه زي مثلا ما اتكلمنا قبل كده في نادي القرن العشرين، وما بين تصنيف دوري أبطال أفريقيا اللي منه كل 4 سنين بيتاخد 4 أندية أو 3 أندية على حسب يعني 4 أندية من القارة الأفريقية عشان تشارك في كاس العالم للأندية. ففي لبس ما بين الاتنين. طيب خلينا دلوقتي نستعرض معاكم كده تصنيف الأندية الأفريقية للكاف بشكل عام على مجمل البطولات بتاعت الكاف. بنتكلم ان تصنيف الكاف لآخر 5 سنين، سان داونز بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا امبارح متصدر ب 73 نقطة، الأهلي في المركز الثاني ب 66 نقطة، بعده الترجي في المركز الثالث 58، نهضة بركان 57، واتحاد العاصمة الخامس ب 52، زمالك سادس ب 49، بيراميدز 48. ده معناه ايه؟ معناه ان سان داونز كده كده ضامن المشاركة في كاس العالم للأندية 29، وان الأهلي في المركز الثاني بفرق قريب، فيعني محدش من المراكز الثالث والرابع والخامس يقدر ان هو يعدي الأهلي. بس ده مش ده التصنيف اللي على أساسه الأندية الأفريقية هتشارك في كاس العالم للأندية 2029. أمال مين بقى الأندية اللي هتشارك؟ طبعا الأندية اللي حصلت على بطولة دوري أبطال أفريقيا في ال4 سنين دول معناه ان خلاص الأندية دي هتكون موجودة في كاس العالم للأندية، بداية من بيراميدز وبعده سانتا داونز امبارح وبطل دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاي وللي بعده. فالأهلي مش موجود الموسم الجاي، فعنده فرصة وحيدة ان هو يصعد مباشرة لكاس العالم للأندية لو فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2027، تمام كده؟ فالموضوع أو 2027-2028 عشان يشارك في كأس العالم للأندية 29. فده بالنسبة لتصنيف الأندية الأفريقية. طيب نتكلم بقى على تصنيف بطولة دوري أبطال أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للأندية. بنتكلم إن الصدارة لسان داونز ب 62 نقطة، بعده بيراميدز 59 نقطة، والاثنين كده كده ضمنوا خلاص الوجود في كأس العالم للأندية 29. طيب مين بعدهم بقى؟ الجيش الملكي 48، الترجي 44، والأهلي الخامس ب 43 نقطة. والجيش الملكي والترجي هيكونوا موجودين في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاي، فعندهم الفرصة ان هم يبعدوا عن الأهلي، لان بنتكلم على ان الفوز بثلاث نقاط والتعادل بنقطة واحدة بس، فالأهلي هيبقى موقفه صعب جدا، مش هيبقى قدامه عشان يتأهل لكأس العالم للأندية غير ان هو يفوز ببطولة 2027-2028 في البطولة اللي ما بعد القادمة، لأن الأهلي مش مشارك في البطولة القادمة، فبالتالي الموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبة للنادي الأهلي. وهيبقى الأمل كمان أن الجيش الملكي والترجي ما يشاركوش في يعني نسخة من النسختين الجايين، وهم مشاركين بالفعل في النسخة الجاية، فالموضوع هيبقى صعب شوية بالنسبة للأهلي. فالأهلي هيركز جدا الفترة القادمة أن هو يتأهل ويفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 28. فده قصة الأهلي. أنا بس كنت بوضح نظام النقاط وإيه النظام اللي على أساسه بيتاخد أندية عشان يشاركوا في كأس العالم للأندية من قارة أفريقيا، مش قصة التصنيف العام للأندية الأفريقية، لا هو تصنيف دوري أبطال أفريقيا لآخر أربع سنين اللي زي ما اتكلمنا سان داونز بيتصدروا وبعده نادي بيراميدز. طيب ده بالنسبة لكاس العالم للأندية. عايز أقول لكم من أخبار الأهلي، طبعا زي ما احنا كلنا عارفين أن قصة ريبيرو ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة، وأن الأهلي هيقدم طعن على حكم اللي صدر لصالح ريبيرو بمليون ومتين ألف دولار، والأهلي عنده ثقة كبيرة أن هو يقدر أن هو يلغي الحكم ده أو حتى أقل تقدير أن هو يقلله. طيب في ملفين بالنسبة للأهلي، ملفين دول يعني إدارة الكورة بتتكلم عليهم للموسم الجاي. الملف الأولاني هو محمد علي بن رمضان، في انقسام كبير جدا جوه إدارة الكورة في الأهلي على محمد علي بن رمضان. ناس شايفة أنه عنده إمكانيات كبيرة، لكن يعني وجوده مع ريبيرو ما بعد كده طرب ما قدروش أن هم يطلعوا أفضل ما عنده. ناس تانية شايفة أن محمد علي بن رمضان ممكن يبقى يعني في لاعب أجنبي في المركز بتاعه ممكن يفيد الأهلي أكتر من كده، لكن في الأول في الآخر اللي هيحسم القصة دي هو العروض اللي ممكن تيجي لمحمد علي بن رمضان. الأهلي محدد السعر اللي دفعه في محمد علي بن رمضان عشان يقدر ان هو يبيعه، لكن لو ما جاش عروض كبيرة لمحمد علي بن رمضان فانا اقدر اقول لكم ان محمد علي بن رمضان مكمل مع الاهلي للموسم الجاي. طيب نروح لحسين الشحات. حسين الشحات بعد الاداء يعني القوي جدا اللي عمله في نهاية الدوري، رجع تاني اسم حسين الشحات على ترابيزة يعني ادارة الاهلي، خصوصا ان حسين الشحات يا جماعة عنده الدي ان ايه بتاع الاهلي. يعني حسين الشحات عنده الحمية بتاعت لعيب الاهلي، بيظهر في الاوقات الصعبة في الماتشات الكبيرة دايما بتلاقي حسين الشحات. طب حسين الشحات يعني طلب من ادارة الكورة عشان يجدد، طلب ان هو يجدد لمدة سنتين ب 30 مليون جنيه. هل هيتم الموافقة على الموضوع ده ولا لا؟ ادارة الاهلي برضو منقسمة ما بين احنا مش عايزين نقعد نتخلى عن لعيبة عندها دي ان ايه الاهلي زي ما رامي ربيعة مشي واكرم توفيق مشي، وفي نفس الوقت رقم كبير بالنسبة لحسين الشحات اللي عنده 34 سنة، فالموضوع هيبقى صعب بالنسبة له كلياقة بدنية ان هو يقدر يفيد الاهلي على مدار الموسم. ابعتولنا برضو قولولنا رأيكم، هل شايفين ان حسين الشحات يكمل في نادي الاهلي بالمبلغ ده، ولا شايفين ان الاهلي يروح للعيبة ممكن تكون اصغر وتكون يعني مفيدة بالنسبة للأهلي في الفترة الجاية؟ آخر حاجة بالنسبة للأهلي قصة ياس توروب اللي ما بعد يعني خلاص احنا كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان حصل اتفاق ما بين أستاذ ياسين منصور وياس توروب على انهاء التعاقد بالتراضي، وان يبقى فيه مخالصة بتتكتب من ياس توروب ان هو مش هيرجع على الأهلي بعد كده في أي قضايا أو أي مطالبات. طبعا كل الموضوع ده انهار لما دخلت وكالة ياس توروب في القصة، وطلبوا ان هم ياخدوا نسبة بعد اتفاق خلاص الاهلي مع يسترب ان هو مش هيستنى ال 30/6، هيتم صرف شهر مع الثلاث شهور الشرط الجزائي. طلبت الوكالة ان هم يبقى ليهم نسبة في القصة دي، وبالتالي جه يسترب وقال اللي انا عايز كمان شهر خامس على الاربع شهور دول، فالقصة وقفت بالنسبة ليسترب. والسيناريو بالنسبة للأهلي دلوقتي ان هم هيستنوا لغاية يوم 30/6 وهيدولوا شرط جزائي بثلاث شهور عشان يرحل عن النادي الأهلي. فهنشوف الدنيا عاملة ازاي، لان الانتظار ل 30/6 ده يبان لنا عادي وتمام وهو كده مفيش مباريات، لكن الموضوع ده ممكن يأثر على الأهلي في الموسم القادم. كده اتكلمنا عن الاهلي، نتكلم بقى عن الزمالك واحكي لكم قصه كده. الرخصه الافريقيه للزمالك لازم ان هو ياخدها عشان يشارك في البطولات الافريقيه. عايز اقول لكم ان الاتحاد الافريقي سايب للاتحادات المحليه لكل الدول الافريقيه اللي انديتها هتشارك في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، سايب لها حريه تحديد المواعيد اللي بيقدم فيها كل نادي عايز يشارك او مؤهل ان هو يشارك في البطولات الافريقيه يقدم فيها الورق والمستندات اللي بتاكد ان هو ما لهوش اي التزامات او اي قضايا او اي مشاكل او اي ديون لاي حد من اللعيبه او المدربين اللي كانوا موجودين معاه. اتحاد الكوره حدد الميعاد ده يوم 31/5 عشان الانديه المصريه اللي عايزه تشارك في البطولات الافريقيه ان هي تقدم الورق ده. عايز اقول لكم يعني ده كان في خطاب يعني قبل بدايه الموسم، وبنسبه كبيره ممكن المهله دي او الميعاد بتاع 31/5 يتاجل يوم 10 يونيو. فدي اول نقطه عايز اقولها لكم، واتحاد الكوره ليه مطلق الحريه ان هو يلعب في المواعيد دي او يغيرها او يمدها، لان الاتحاد الافريقي ليه تاريخ ده بقى الاتحاد المحلي المفروض يلتزم بيه، بره كده الاتحاد المحلي هو المسؤول. فأول حاجة قلناها لكم إن يوم 31 ممكن يتمد شوية يبقى يوم 10 يونيو عشان أجازة العيد وهكذا. طيب بعد كده الأندية بتقدم لغاية 10 يونيو لو اتمد الميعاد، بتقدم الورق بتاعها والمستندات بتاعتها عشان تترفع على النظام بتاع تسجيل الأندية في البطولات الأفريقية. اتحاد المحلي أو اتحاد الكرة المصري هيشوف الورق ده وهيدي حكم يوم 19 يونيو هل الورق ده كامل ولا الورق ده محتاج ان هو يتظبط او الورق ده مرفوض. يوم 19 يونيو بيجي الاتحاد المحلي بيبلغ الاندية الورق بتاعكو تمام خلاص انتو كده دوركو انتهى، او ان الورق ده محتاج ان هو يستكمل، او لو في مشاكل او قضايا او ديون او الكلام ده كله لازم ان هي تتسوى او يبقى في ورقة بتسوية او جدولة المستحقات دي. طيب يجي الورق مثلا مش كامل بالنسبة لنادي الزمالك، هيرجع يقدم الورق مرة تانية وهيبقى فيه طعن. الطعن ده هيتعمل خلال يعني في الفترة ما بين 20 و25 يونيو، عشان يرجع تاني اتحاد الكورة يبص في الورق ده، وبيرجع للنادي يقول له بعدها بيوم، بعد يوم 25 ده بيوم، يقول له خلاص انت الورق بتاعك بقى تمام او ان الورق بتاعك لسه مش تمام. طيب الاتحاد بقى المصري او الاتحاد المحلي محتاج ان هو يبعت الورق ده للاتحاد الافريقي في موعد اقصى 30/6 30 يونيو القادم. طيب هل ميعاد 30 يونيو ده ممكن يتأجل؟ بيتأجل. حصل القصة دي السنة اللي فاتت مع ناديين مش نادي واحد، حصلت مع نادي بيراميدز كان عنده مشاكل مع لعيب كان بيلعب في صفوفه، ونفس الكلام بالنسبة لنادي الزمالك، وتمدت المهلة دي ليوم 31 يوليو، وممكن كمان تروح بعد يوليو لغاية أغسطس. فالفكرة ان الموضوع مرن ما بين الاتحاد المحلي والمواعيد اللي بيحددها عشان يستلم الورق بتاع الأندية بتاعته، وفي نفس الوقت الموضوع مرن بالنسبة للاتحاد الأفريقي. لو الاتحاد المحلي كده بعت له قال له ان احنا محتاجين نمد المدة دي، فبيوافق على طول، ما بيبقاش فيها مشكلة، وبيعندهم تقدير للقصة دي. طيب الخلاصة عشان جمهور الزمالك اللي بيسمعنا وقلقان من قصة الرخصة بتاعة المشاركة في البطولات الأفريقية، عايز اقول لكم ان الموضوع يعني سوري، بموضوع بيحصل بالاتفاق وما فيهوش استثناءات زي ما ممكن حد يكون فاكر. الموضوع بيبقى بسيط وحصل الموسم اللي فات ومحدش يعني كان مركز قوي في القصة دي مع نادي بيراميدز ونادي الزمالك. طيب بالنسبة برضو لأخبار الزمالك، معتمد جمال هل مكمل، هل ممكن يرحل عن نادي الزمالك؟ بنسبة يعني 95% معتمد جمال هو المدير الفني القادم أو اللي مكمل مع الزمالك للموسم الجاي، وهيحصل قعدة واتفاق كده على ملامح الموسم الجاي. نسبة صغيرة جدا اللي ممكن تحصل فيها ان كابتن معتمد جمال يرحل عن نادي الزمالك. حسام عبد المجيد، هل في كلام عن التجديد ان هو يكمل مع الزمالك ما بعد الموسم القادم؟ لان احنا زي ما احنا عارفين عقد حسام عبد المجيد يخلص 2027، لكن مفيش اي كلام تماما. ادارة الزمالك مستعدة لبيع حسام عبد المجيد ومحددة سعر 2 مليون دولار، ممكن ينزل السعر شوية عشان حسام عبد المجيد فاضل في عقده سنة واحدة. حصلش كلام يعني في الفترة اللي فاتت دي مع حسام عبد المجيد ان هو يجدد مع نادي الزمالك، ولا انا شايف ان حسام عبد المجيد هو افضل مدافع في الكرة المصرية في الوقت الحالي. ان الزمالك لو فكر ان هو يجدد مع حسام عبد المجيد زي ما حصلت قبل كده تجديدات مع لعيبة ونجوم عنده بشرط جزائي يسمح له ان هو ممكن يحترف في اي وقت، بس يكون مكمل مع الزمالك والزمالك اهدى شوية في عملية بيعه، فأظن أن ممكن إدارة الزمالك تفكر في السيناريو ده. بالنسبة لفرجاني ساسي، كلام كتير، هل رفض التسوية، هل وافق على التسوية؟ الكلام أن نادي الزمالك عرض على فرجاني ساسي أن هو يدفع له 100,000 من 500,000 بشكل مقدم، وأن يتم جدولة 400,000 على 4 شهور، كل شهر 100,000. والكلام أن فرجاني ساسي ما وافقش على السيناريو ده وطلب ان فلوسه تكون كاش. احمد عبد القادر خلاص مخلص كل حاجه مع اداره نادي الزمالك، وبعد رفع ايقاف القيد هيتم الاعلان عن وجود احمد عبد القادر كلاعب في نادي الزمالك، وانا شايف ان هو هيفيد الزمالك فنيا، بس لازم يعني يبقى في رؤيه كده لاحمد احمد عبد القادر من حتة الالتزام والحتة الانضباطية جوه نادي الزمالك اللي اختلف كتير مع جون ادوارد في الفترة اللي فاتت. نتكلم عن يعني الصفقات برضو اللي الزمالك بيفكر فيها لو تم رفع ايقاف القيد. احمد القندوسي واحد من اللعيبة اللي في دماغ الزمالك بقالها فترة كبيرة، من وقت كمان لما كان موجود في سيراميكا كليوباترا، وهو لو قدر يخلص نفسه من نادي لوجانو السويسري اللي ما لعبش معاه تقريبا يعني غير 10 مباريات بس، وما سجلش فيها أهداف وما صنعش أي أهداف، ما تكيفش مع نادي السويسري، ممكن نلاقيه في الزمالك الموسم القادم. والجديد بقى بالنسبة للزمالك يعني غير أحمد عبد القادر، غير القندوسي، اللعيبة اللي كانت بتلعب في النادي الأهلي، الموضوع بيتعكس شوية. بدل ما الأهلي كان في لعيبة الزمالك، الزمالك بيفكر دلوقتي في لعيبة أكس أهلي، كمان بيفكر في مواليد 2005 اللي الدوري بتاعهم اتلغى، واللعيبة دي بقت متاحة بشكل كبير جدا، وخصوصا لعيبة الأهلي، لأن في 2 لعيبة يعني مكسرين الدنيا في قطاع الناشئين النادي الأهلي. بنتكلم على توأم حسام وإبراهيم عادل، مش حسام وإبراهيم حسن، يعني 2 لعيبة مكسرين الدنيا، منهم لعيب في نص الملعب يعني من النجوم فرقة 2005 بالنسبة للأهلي، اللي الأهلي مش هيقيده بشكل كبير في فرقة أو الفريق الأول بالنسبة للأهلي. نتكلم على كباكا وعمر سيد معوض وأحمد عبدين ومحمد عبدالله وإبراهيم الأسيوطي بس اللي هيتقيده من فرقة 2005. فالزمالك كمان بيفكر في ناشئين الأهلي، هل بقى الموضوع وهو بيتقلب هيبقى شكله عامل ازاي؟ ان احنا بنشوف دلوقتي الزمالك بيفكر في اللعيبة الاكس اهلي مش العكس زي ما كان بيحصل في السنين اللي فاتت. لسه مكملين معاكم، واللينك الجاي هيكون مشرفنا ونورنا محمد عراقي اللي هيتكلم في حاجات انا مهتم جدا وهستمتع جدا وانا بسمع يعني الكواليس من محمد عراقي، واحد من اهم الناس في حتة الكواليس والاخبار والمصادر، لان هو ما شاء الله عنده مصادر كبيرة جدا. ما تنسوش تبعتولنا على 015-59-55006 تقولولنا رأيكم في قائمة منتخب مصر الكاس العالم، وبعتولنا كل الاسئلة اللي عايزين تسألوها لنقدنا الرياضي محمد عراقي.

0: Active Ticker.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعلم.

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في مقصورة الاستاد ومشرفنا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو يعني الراجل اللي عنده مصادر، راجل عنده كواليس، راجل اللي انا بتفرج عليه بسمعه دايما مستمتع ومشدود.

0: من واحده
1: ها الزمالك ده الزمالك الناس بس لازم تبقى مستوعبه احنا بنتكلم على الزمالك. الاهلي لو في نفس المشكله كنت اقول لك الاهلي طبعا هيشارك مش هسمع كده. حتى لو عندك مشكله وحتى لو عندك ازمه عندك 100,000 وحل وحل وحل تمام. هتقول لي ما الاهلي ما خدناش الكونفدراليه والزمالك ما خدش الكونفدراليه فبالتالي ما فيش فلوس دخلت تمام بس خدت الدوري. خدت الدوري ده معناه ايه؟ ان الرعاه هتختلف، ان الارقام هتختلف، انك هتروح تلعب بطولات كبيره، هتروح تلعب في دوري ابطال افريقيا، النظره ليك هتبقى مختلفه. رجال اعمال كتير جدا كانوا يعني متاكدين ان لما الزمالك ياخد بطوله او هم واعدين لما الزمالك ياخد بطوله هيبتدوا يحلوا
0: ويستنوا.
1: غير كده كمان انت عندك بند التفوق الرياضي في الاتحاد الكاف. يعني ايه تفوق رياضي؟ الفريق اللي بيبقى واخد الدوري ده بيبقى حاجه اسمها ان هو متفوق رياضيا، فبالتالي ليه استثناء ان هو يتاخر لحد 30/7. فده جزء تاني برضو مهم جدا جدا.
0: بس التفوق الرياضي ده لاي بطل دوري في القاره الافريقيه او في الدوريات عامه يعني بيبقى يعني بيبقى ليه فتره سماح كده ان هو
1: ده بند يا بند في لائحه الكاف ده بند موجود. فالزمالك برضو فوز ببطوله الدوري ده اخر له الموضوع يعني انت ما بقتش لازم تعمله دلوقتي. دي برضو نقطه مهمه. غير كده كمان انت ممكن تبيع لعيب. هتقول لي ما الزمالك يعني مش محتاج يعني
0: هو ما صدق
1: هي الزمالك محتاج لعيبه تمام. بس انا بقول لك ان سياسه الزمالك الحاليه واعتقد انت ابتديت تاخد بالك ان الكوره في الزمالك دلوقتي هيبقى تفكيرها مختلف. يعني انا اعرف القائمين على كوره الزمالك واعرفهم كويس واعرف تفكيرهم. يعني جون ادوارد انا كنت موجود معاه واشتغلت معاه في فاركو. الراجل ده باع في السنه اللي هو كان فيها في السبع الكبار نادي فاركو في السبع الكبار باع لعيبه ب 200 مليون جنيه. اذا هو ما بيقفش على اللعيب، هم ما عندهمش فكره اللي هو ايه اللعيب ولازم اللعيب ده حافظ عليه ومش عارف ايه وبتاع. وزيزو هم لو كانوا موجودين في زيزو انا بقول لك كانوا باعوه رسمي
0: فعلا. لو كان جون ادوارد
1: ما فيش الكلام ده طبعا
0: كان خد قرار ببيع زيزو على طول.
1: لا كان باعه من اول يوم مفيش هزار. هو ما فيش حاجه اسمها لعيب انا واقف على لعيب طول الوقت. انت بتلعب لعبه هم دي قناعاتهم. انا بلعب لعبه جماعيه. يعني ايه لعبه جماعيه؟ يعني انا في ترس كبير في ناس شايلاه، بدليل ان انا النهارده في نص الموسم اهم اتنين لعيبه عندي دونجا الديفندر الاساسي وناصر ماهر صانع العاب الاساسي او تمانية الاساسي. عملت ايه؟ بعتهم وبعتهم لمنافسين. يعني بعت ناصر ماهر لبيراميدز وبعت دونجا. يعني دونجا بقى راح السعوديه تمام
0: بره الدوري السعودي.
1: بس انت بعت ناصر وزيزو راح في اول موسم الاهلي طبعا. يعني اقصد يعني انت النهارده لعيبتك الكبار لاسين راحوا انديه ثانيه.
0: فدي قتلت بالنسبه لاداره الزمالك فكره ان انا همسك في العيب.
1: اقول لك على حاجه، اقول لك على نقطه مهمه جدا. دي قناعات جون ان هو مش هيمسك في العيب. إيه ما كانش حد متخيل ان انت ممكن تسيب اللعيبه دي وفي الاخر تعمل ده. فالنهارده لو هم ما كانوش مقتنعين بقناعات جون دلوقتي اقتنعوا.
0: هيطبق ده على حسام عبد المجيد؟
1: طبعا. انت حسام عبد المجيد لازم تبيع. ما جددش تبيعه فورا. مفيش حاجه اسمها كده.
0: في كلام للتجديد؟
1: اه طبعا. اه طبعا في كلام التجديد. وحسام خلي بالك دلوقتي هيبقى عايز يجدد. انا متاكد ان هو هيبقى عايز يجدد
0: فعلا.
1: اه طبعا. بس انا بقول لك افرض مش عايز يجدد هتتباع على طول. مش انت النهارده حسام عبد المجيد هروح اجيب لعيب تاني. انا جبت محمد اسماعيل هو يعني لسان حال اداره الزمالك. انا جبت محمد اسماعيل لعيب جاي جدا عندي. لعيبه طلع لعيب لعب المباراه الاخيره كان لعيب هايل ناسي اسمه دلوقتي.
0: سيد اسامه.
1: سيد اسامه لعيب هايل. فانت النهارده عندك انت بتطلع من ناشئين وبتعرف تجيب لعيبه تانية وبتعرف تستثمر وبتعرف تجيب بزيره برقم بصفقه سوبر. بتعرف تجيب عدي الدباخ صفقه سوبر. ده كل ده وانت معكش فلوس. يعني كل اللعيبه دي انت جبتها ب 3 جنيه وربع وجبتها على 4 سنين وحاجات كده.
0: طب رايك ايه عراقي في حته يعني التقارير والارقام اللي بتطلع ان الزمالك اكتر فرقه صرفه؟ فده طبيعي ان الزمالك ياخد الدوري. هو اكتر فرقه صرفه كرقم يعني، ورقم ده موجود من ترانسفير ماركت. يعني
1: انت بتتكلم على قيمه السؤال اللعيبه. انا جبت عدد لعيبه كبير.
0: اه بالظبط. ما هو
1: أنا
0: عدد
1: ليه عدد ليه جبت عدد لعيبه كبير؟
0: عشان اللي مشي
1: من
0: كتير
1: عندي
0: جدا.
1: كتير قوي قوي ايا كان بقى السبب. ايه مشي عشان عقده خلص؟ مش عشان ايا كان اتباع. المهم انت بعت لعيبه كتير وانت كان عندك في اماكن. انت كان عندك الحته اليمين دي لو تفتكر
0: مفهوم. بس انا قصدي اقول هو فكره الصرف الكتير.
1: لا ما هو انت ما صرفتش. هو انا جاي لك ده. انا جاي لك ده اول حاجه. قصه ان انت تجيب لعيبه كتير ده امر طبيعي. طب انت جايب اللعيبه دي بكام؟ بارقام قليله جدا.
0: لا بس هو اللي اتقال يعني او الرقم اللي موجود في ترانسفير ماركت يعني الرقم الموثق ان هو 7 مليون و300000 يورو تقريبا.
1: دفعت منهم مليون و400 انت ما دفعتش طبعا. انت دفعت مليون و400 ما دفعتش حاجه. انت كل اللعيبه دي على 3 4 سنين وهبيعهم. فمش هتبقى اساسا يعني انت اللعيب مثلا انت يعني بزير جبته مثلا بمليون 800 هو على فكره اغلى لعيب. باقي اللعيبه كلها ما عداش 500000 دولار. اوكي بعت بزير جايته مثلا ب 6 مليون دولار. هتاخد الفلوس هتدفع باقي الفلوس الناس. يعني انت ما دفعتش حاجه على الارض. انت ما دفعتش 7 ما دفعتش 7.
0: فدي شطاره من جون ادوارد.
1: شطاره من جون. وخلي بالك برضو الاهلي صراحه كان بيعمل الموضوع ده ايام امير توفيق اللي هو فكره تجيب اللعيب على عدد سنين. وبصراحه التعاقدات في الاهلي ايام كولر وامير توفيق كانت افضل فتره. كان اللعيب اللي بيجي لعيب سوبر. اللعيب اللي بيجي يا افضل يا احسن يا زي اللي موجود
0: أحسن
1: يا
0: افضل احسن او احسن.
1: ما كانش بيجي اللعيب اللي بيقولوها راتش يعني لعيبه كتير قوي يعني. اللي انت بتجيب لعيبه وخلاص بتعمل صفقات وخلاص. شوف كام لعيب انت عملت صفقه وخلاص قد ايه في الاهلي.
0: طيب انا عايز اسالك على حته يعني. بص انت من كلامك ده خلاني كده افكر في حاجه.

0: وانت من واقع برضو ان انت قريب من جون ادوارد، لو جينا يعني قسمنا مراحل جون ادوارد من اول ما تولى المسؤولية لحد النقطة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي، تقدر توصفها لنا كده في عنوان؟ يعني اول مرحلة بالنسبة لجون ادوارد مع دخوله نادي الزمالك، وزي ما احنا فاكرين
1: العقود الكاذبة،
0: كان في اعتراضات كبيرة جدا.
1: لا لا بسبب الاعتراضات، العقود دي مرحلة العقود الكاذبة.
0: هو الوقت ده كان مضغوط،
1: لا العقود الكاذبة اللي جون يعني جون اتوعد انه هيجيله فلوس برقم معين، ما خدش 10% من الرقم ده لحد النهاردة،
0: يمكن عشان قصة الارض بالنسبة لنادي
1: الزمالك. انا النهاردة جايبك بقى عندي مشروع اعلامي، بقول لك انت تيجي تمسك المحطه هنا كويس، وهديك الرقم الفلاني عشان تقوم المحطه تجيب معداتك وتجيب ناسك وبتاع. جيت المحطه، جيت تقعد على الكرسي ده، ما لقيتش اي حاجه، ولا معدات ولا فلوس ولا اي حاجه. ماليش دعوه بقى ده بسبب ان انت كان عندك حته ارض ما عرفتش تبيعها، ولا انت كان عندك محطه تانية كان نفسك ما عملتش ده. في الاخر انا راجل جاي كمدير رياضي بتقول لي راس مالك ايه؟ الفلوس، ان انا ابيع واشتري واجيب واروح. النهارده اقرا تصريحات كابتن معتمد جمال، ده مش كلامي،
0: كلام
1: اقرا تصريحات محمد اسماعيل، اقرا تصريحات الراجل اللي كان بيودي اللعيبه تعمل اشاعات على حسابه، الراجل اللي كان بيجيب
0: وكان بيوعد اللعيبه بمستحقاتها وكان بيواجههم وكان بيقول لهم،
1: وفي لعيبه كان بيديهم مستحقاتهم ويجيبوا، بس هو مش هيقول الكلام ده، انا عارف انه مش هيقول الكلام ده.
0: طب بس انا عايز اسالك عراقي قبل ما هنتكلم برضو عن قصه جون ادوارد، بس كان حاسس بالضغط اول ما راح نادي الزمالك، ولا جون ادوارد من الشخصيات اللي ما بتحسش؟
1: كان متردد على فكره، ما كانش عايز يمسك
0: في الاول اصلا،
1: مش عايز يمسك لاسباب. اولا هو في تجربه كانت مستقره، فاركو اللي هو هبط بعد سنه، مش سنه، هو السنه اللي ساب فيها
0: بعد رحيله بالظبط، هبط
1: اول سنه كويس، مع انه كان في السبعه اللي فوق اخر سنه وبقى لعيبه ب 200 مليون. طيب هو كان في تجربه جيده بالنسبه له، الزمالك الموضوع ضبابي جدا، الزمالك كل يعني بيخسر على طول، ما بياخدش حاجه، الدنيا صعبه جدا، الاجواء صعبه، مطالب ان انت تيجي بوعود بقى ان احنا هنعمل في الارض وهتاخد الرقم. طب انت هنوفر لك، كانت الميزانيه مليار و200، ما توفرلوش حاجة،
0: ميزانية تعاقدات
1: الكورة، لا ميزانية الكورة،
0: كورة كان مليار ومتين،
1: تمام؟
0: أنا بقول توفر؟
1: ما توفرش حاجة، ما توفرش حاجة. هو كان مليار ومتين، 400 منهم من جول وفرهم، الباقي توفر منهم قد إيه؟ ما كملوش 200 مليون أو أقل كمان، 150 مليون.
0: طب هنتكلم عن مراحل جون أدوارد عشان مهتم
1: جدا. هو حلو السؤال ده، أنا هقول لك عشان أنا هقول لك يعني من مرحلة العقود الكاذبة لمرحلة التحقيق المستحيل، هحكي لك على كل المراحل.
0: لا مهتم جدا لا أسمع القصة دي، لأن يعني عراقي أظن كان عايشها بشكل كبير جدا.
1: بص الحمد لله أنا عايشها في الزمالك وعايشها في الأهلي.
0: يعني أنا هنتكلم عن الأهلي، لا
1: الأهلي برضه خلي بالك، الأهلي فيه برضه قصص ومطبات صعبة جدا برضه لازم نتكلم فيها.
0: أكيد أكيد هنتكلم عن كل ده. ابعتوا لنا على 015 59 55 1000 وستة كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لناقدنا الرياضي اللي مشرفنا ونورنا محمد عراقي، سواء بالنسبة للأهلي أو بالنسبة للزمالك، أو حتى كمان بالنسبة لسؤالنا النهاردة اللي أنا عايز أعرف رأيكم فيه، وهو رأيكم في قائمة منتخب مصر لكأس العالم. لسه مكملين معاكم في الاستاد ومشرفنا ونورنا محمد عراقي.

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب البحري المشترك مدافع الإسكندرية بقاعدة الإسكندرية البحرية.
2: الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
1: وزير الاستثمار يؤكد أهمية تحقيق التوازن التجاري مع الاتحاد الأوروبي وتطوير إطار حديث للشراكة.
2: وزير الخارجية والبترول يبحثان آلية الترويج للفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع البترول والغاز.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفيين مع نظيريها الإماراتي والقبرصية التطورات الإقليمية.
2: وزير الصحة يدعو لتحرك إفريقي عاجل لمواجهة تفشي الإيبولا في الكونغو وأوغندا.
1: وزير الشباب يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة سبل التعاون المشترك.
2: منتخب مصر يحصد المركز الثالث فرق في بطولة أمريكا المفتوحة للأطباق المروحية.
1: إنبي يتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.
2: الطقس غدا حار نهارا مائل للبرودة، ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا الناقد الرياضي محمد عراقي في مقصورة الاستاد. ونهينا كلامنا في اللينك اللي فات عن جون أدوارد. سؤالي ليك يا عراقي كان ان جون أدوارد في مرة بمراحل كتيرة جدا من اول ما تولى المسؤولية لحد النقطة دي. سؤالي هو مع كل مرحلة ما بين التشكيك ما بين الانتقادات من ولاد النادي ما بين فترة كان القصة فنيا كانت صعبة جدا بالنسبة لجمهور الزمالك كان مطالبات كمان لجون أدوارد بالرحيل ما بعد كده وجود كابتن معتمد جمال النتائج بدأت تتحسن التفاف كامل لحد ما بقى احتفاء دلوقتي ونتكلم على ان كابتن معتمد جمال ومحمد اسماعيل واكتر من حد اتكلموا عن الدور الكبير اللي لعبه. عايز اعرف من كل مرحلة من المراحل دي كان جون أدوارد نفسه حس ايه جوه نادي الزمالك.
2: طيب انت عايز احساس جون مش احساس الجمهور.
1: احساس
2: لأن
1: جون
2: لان انا شفت احساس الجمهور على مدار المراحل دي كلها من جون.
1: طيب يعني خلينا نتكلم الاول عن جون أدوارد.
2: لا هقول لك حاجة عن الجمهور لان الجمهور هيبقى كلام قليل.
1: تمام.
2: يعني مفيش حاجة كتير.
1: ماشي.
2: احساس الجمهور متغيرش من اول يوم لحد اخر يوم في ظل والفريق بيقع او الفريق ما كانت نتائجه مش كويسة ونتائجه كويسة كل ده. جون كان بيتقابل كفاتح في الشارع ده شفته بعيني
1: في الشارع.
2: جمهور
1: بس
2: الزمالك
1: على السوشيال ميديا
2: صح.
1: كان في تشكيك كبير
2: الزمالك.
1: جدا وخصوصا كمان في بعض من الصفقات اللي ما ادتش مردود فعلا.
2: بص انا بكلمك بس في ايه ان ناس كتير كانت حاسه باللي بيعمله جون من اول يوم فاكر بقى ايه اوضه اللبس وقصص اللي عملها في اوضه اللبس وازاي قدر ينقل الفرقه ويوديها تتمرن بعيد وازاي تعامله مع الموضوع ان هو بيسكت. هو خلي بالك هو جون غير الزمالك. يعني جون سياسته مختلفه عن سياسه الزمالك اللي
1: في ايه بقى
2: انا ما بكلمش حلو او وحش. انا بتكلم ان هو راجل لا يتحدث. هو بيتكلم بشغله
1: على عكس الزمالك في تاريخ
2: على عكس الزمالك في تاريخه ان دايما مسؤوليه بيتكلموا. ممكن ما يبقاش حاجه وحشه لما بقولش اللي بيتكلم حاجه وحشه ولكن هو سياسته مختلف. هو بيقول لك طول الوقت الرد في الملعب طول الوقت هو طول السنه هو بيتكلم مع الناس المقربين منه يعني واللي حواليه. انا بالنسبه لي يعني عشان بقى نجحت اخدت حاجه او اخدت بطوله او عملت التارجت. التارجت كان ايه عشان ده سؤال مهم. التارجت من اول سنه هو صعود لدوري ابطال ولا الفوز بالكونفدراليه.
1: ده اللي اتقال من مجلس اداره الزمالك لجون أدوارد.
2: ده التارجت. التارجت بتاعك السنه دي عايزين نرجع دوري الابطال. نرجع دوري الابطال اللي انت ما بتروحوش بقالك 3 سنين يعني خلي بالك ده كان تارجت كبير
1: ان اللي حققه جون أدوارد ده
2: فاق التارجت ان انت توصل نهائي الكونفدراليه ان انت تبقى في تاخد الدوري الاعجازي ده دوري يعني اعجازي. انا خلي بالك انا هنا بتكلم على جون. فانا بكلمك على مرحله ان الجمهور لا الجمهور من اول يوم لاخر يوم كانوا حاسين وفاهمين الراجل ده بيعمل ايه وحاسين بشغله.
1: طيب جون أدوارد بقى
2: جون بقى لا جون طبعا هو يعني بقولك هو كان خايف وكان قلقان طبعا من جزئية الـ يعني الهجوم عليه من خصوصا من ولاد الزمالك ولكن هو رغم ان هو يعني يبان كده ولكن هو شخص قوي جدا. يعني خلي بالك جون أدوارد برضو مش شخص اللي هو ايه اللي هو يعني يتزق لا مش كده. هو جلد يعني
1: عنده ثبات انفعالي.
2: لا جلد. يعني انت شوف مثلا منظر اللعيبه وهي خسرانه الكونفدراليه وهو بيعمل ايه في الملعب وعمل ايه في اوضه اللبس. يلا يا جماعه خلاص ولا اي حاجه هدفنا الدوري عشان شغالين على الدوري وبتاع يعني طول الوقت هو عنده وده فين في الملعب. مش مثلا استنى يوم زائل ولا لا.
1: فقدر ان هو يستجمع
2: قواه ثبات انفعالي استثنائي. انا بكلمك على شخصيه عندها فعلا ثبات انفعالي استثنائي غير كده كمان هو مش بتاع كلام. هو بقى مش يطلع يتكلم ويرمي وينط من المركب اي حد غيره كان نط المركب.
1: طب
2: اي حد غيره كان نط المركب لان انت النهارده وصلت لمرحله في وقت من الاوقات ان انت مش عارف تعمل اشاعه للعيبه. مش عارف تروح تعمل معسكر مش عارف اللعيبه بتقعد بالاربع خمس شهور مكسور عليها اربع وخمس شهور مرتبات. وده معناه في اوضه اللبس خلي بالك كل ده وانت مطالب بايه تكسب.
1: تكسب
2: يعني انت مطالب النهارده ان اللعيبه مكسور عليها اربع خمس شهور ومطالب ان انت عندك بكره مثلا امبي ولا سموحه ولا زد ولا بيراميدز ولا الاهلي وتكسب. انت مطالب بكده فازاي بتعمل ده يعني ازاي ان انت في ظل المشاكل دي بتحولها ان هي تبقى دوافع.
1: طب شفت ازاي البيانات اللي اصدرها جون أدوارد؟
2: انا بشوف بيانات منطقيه. هو لازم يحط الناس قدام يعني بيحط الناس قدام الموضوع. يا جماعه احنا عندنا نواقص يا جماعه احنا مفيش فلوس.
1: ايوه بس كان الهدف من البيان ده ان هو يعني يوضح للناس ولا كان يعني بدايه ممكن ان هو يكون بعيد عن نادي الزمالك او يخرج عن نادي الزمالك؟
2: هو طول الوقت خلي بالك هو ما حدش فكر ان هو يعني ما حدش اتكلم عشان هو يمشي لان في عقد هو ماضي عقد وعقد.
1: لا انا بتكلم جون نفسه فكر ان هو
2: لا يمشي. جون يعني لو انتوا يا جماعه شايفين انتوا عايزين تكملوا كملوا وهو كمان في وقت ما انت برضو يعني انا النهارده في جيبي 20 جنيه كويس فانا في طول الوقت هات 5 جنيه اوكي خد خد ال 5 هات 10 خد ال 10 فهات 5 خد ال 5 خلص ال 20 بتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ما انت في وقت من الاوقات انت مش عارف بقول لك مش قادر تجيب مستلزمات يوميه للفرقه.
1: اصعب وقت بالنسبه لجون ادوارد كان امتى؟
2: لا اوقات كتير اوقات كتير قوي. انت خلي بالك انت النهارده يعني جه في وقت يعني قبل مثلا في بعض الخلافات مع بعض الناس لان برضو بعض رجال الاعمال اتدخلوا برضو في اوقات على الاقل في الايه في المكافئات على الاقل انت بتدفع اي حاجه يعني. طب انا هديك حاجه بسيطه جدا. دلوقتي الزمالك هيعمل لائحه زي لائحه الاهلي مثلا في الاعلام. الزمالك السنه دي عمل اللائحه وكل حاجه بس قال لك لا دلوقتي مش هنشتغل باللائحه. اي فلوس هتيجي اللعيبة
1: رايحه للعيبه او لكابتن محمد جمال او اي حد.
2: ليه؟
1: عشان يحسسه بالعائد على
2: قد ايه اللعيبه دي عانت وقد ايه الناس دي عانت في جزئيه ان انت النهارده شوف برضو انت حاسس بالناس دي ان هي عانت معاناه شديده فلا طول الموسم
1: تستحق ان هم ياخدوا المقابل كامل.
2: اه المقابل كامل لان هم برضو لحد النهارده هم لسه متاخر لهم ولحد النهارده الزمالك عليه لوازم كتير. بس انا بكلمك ان الموسم لا الموسم صعب. وخلي بالك كمان لما تبقى الضربه كمان اوقات كتير قوي الضربه كانت بتيجي من ولاد الزمالك ولاد الزمالك اللي هم محسوبين على الزمالك بقوه. وخلي بالك شوف حاله الاستهزاء وحاله الايه الضرب والضغط الشديده جدا اللي كان بيواجهها. وزي ما انت بتقول جون ادوارد كان ناس كتير كانوا فاكراه وناس كتير كانوا فاكرينه
1: هو ليه اربع صور بيغيروا ما بينهم وبيلبسوه حاجات ويلبسوه تيشرت الزمالك.
2: ناس كانوا فاكرينه كمان فاكرينه اجنبي يعني في ناس كتير كانوا فاكرينه اجنبي. فانت النهارده انت مريت بمراحل كتير جدا. انا بس مش عايز يبقى الموضوع برضو ان احنا بنجامل جون لان هو مش ده الواقع. هو في الاول وفي الاخر الكرة دايما بتتحسب
1: بتنصف كمان في الاخر
2: انصفتك الكرة انصفتك. مع ان انا بقول لك معلش انت انا اقول لك على حاجه. انا اهو انا واحد لحد يعني من شهرين او لحد من شهر ونص قولا واحدا الاهلي اللي بطل الدوري او ولو مش الاهلي يبقى بيراميدز.
1: شفت لك اللقاء
2: يعني انا بقول لك اهو بعد ما الزمالك خد الدوري يعني انا اول كنت غلطان لان اللي حصل ده مش طبيعي مش منطقي. مع العلم ان انت النهارده كمان الاهلي مش داخل موسم عادي ده داخل موسم كان داخل كاس العالم الانديه فجايب لعيبه وصفقات استثنائيه
1: مزبوط.
2: بارقام كبيره جدا بكواليتي عالي قوي قوي غير كده ان بيراميدز كمان محافظ. فانت داخل في وسط كل ده وبتحقق بطوله الدوري
1: تمام
2: اللي هي بطوله النفس الطويل.
1: طيب هسالك اسئله سريعه في الزمالك. الزمالك يقدر يلم ال 6 مليون دولار في قد ايه؟
2: يعني بص لحد اخر يوم هيتلموا يعني
1: هيتلموا
2: لو يعني لو ما تلموش حد اخر يوم صدقني في اخر يوم هيتلم.
1: طيب على عهده محمد عراقي
2: لا ما تقلقش خالص
1: يعني. سامع عبد المجيد ممكن يروح الاهلي؟
2: والله بص اقول لك على حاجه. حسام عبد المجيد لو ما جيتش هيباع ومش هيباع الاهلي. ما هو الزمالك او الاهلي مش هيطلب من الزمالك يعني كده كده الاهلي مش هيطلب من الزمالك. وعايز اقول لك على نقطه بقى. الاهلي مش هيجيب لعيبه تاني من الزمالك. هتقول لي بقى تشاؤم
1: على مسؤوليه.
2: لا مش هجيب لعيبه زي
1: بجد.
2: انا بقول لك مش هجيب لعيبه زي
1: يعني دي برضه
2: ده قرار يعني ده قرار دلوقتي في الوقت الحالي يعني في الوقت الحالي يا جماعه مش عايزين حد من الزمالك.
1: طيب تجربه كابتن معتمد جمال تكمل بنسبه 100% ولا فيها شك؟
2: بص اقول لك على حاجه. في خلافات في اختلافات مع انا ما بتكلمش على بقول لك على الاخبار يعني او خبر. في اختلافات مع كابتن معتمد جمال فنيه طبعا. في حاله مش عدم رضا كامل طبعا. في اقتناع كبير ان هو مدرب كبير وان هو عمل حاجه اعجازيه طبعا برضو يعني ده موجود وده موجود.
1: توقعك؟
2: طيب لا انا هرجع لك الخبر. الاتفاق ايه مع كابتن معتمد؟ ان انت هتيجي لاخر الموسم مدير فني. هيجي مدير فني اجنبي من اول موسم انت شغال معاه.
1: تمام
2: ده الاتفاق اللي مع كابتن معتمد.
1: كابتن معتمد
2: الله ينور عليك بعد ما كابتن معتمد وصل للمرحله دي هل كابتن معتمد هيقبل؟ دي حاجه ما اعرفهاش. بس انا بقول لك دلوقتي هل هيبقى قرار الزمالك؟ ما هو ممكن قرار الزمالك يقول لك لا طب انا لما تكون كوره ماشيه سيبها ماشيه فكابتن معتمد يبتدي ولما يحصل حاجه نبقى نشوف. لان في مدربين كبار كانوا على طاوله الزمالك مدربين كبار جدا ولكن كانت المشكله الماديه هي الازمه. هو كابتن معتمد جه ليه؟ لان ما كانش فيه فلوس يجيبوا سين وصاد وضاد. دلوقتي قد تتحسن الامور وقد لا تتحسن. خلي بالك قد لا تتحسن يعني قد يستكمل كابتن معتمد مشواره لان الزمالك ما هوش فلوس يجيب مدرب اجنبي. خلي بالك
1: توقعك بقى ايه؟
2: توقعي ان كابتن معتمد هيبتدي هيبتدي الموسم
1: يعني وهيتم التقييم بعد بدايه الموسم الجاي.
2: هو موجود سواء حتى لو جه مدير فني اجنبي ممكن هو يبقى موجود معاه يعني يعني اعتقد هيتوصلوا لاتفاق مع كابتن معتز.
1: طيب جاهز بقى جاهز للكلام على النادي الاهلي عشان عندنا تفاصيل كتيره جدا ومشرفنا ونورنا زي يعني ما قلنا لكم كابتن والناقد الرياضي كابتن محمد عراقي عشان بيكلمنا عن حاجات مهمه جدا. اتكلمنا عن نادي الزمالك وعن جون ادوارد وهيكلم دلوقتي واللينك جاي عن النادي الاهلي والتفاصيل والملفات الكتيره جدا جوه النادي الاهلي. ما تنسوش تبعتونا على 015-595-1006 كل اللي عايزين تسالوه لمحمد عراقي وقولوا لنا بالمره تقييمكم لقائمه مصر في كاس العالم لسه مكملين معاكم في الاستاد.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي
3: غيرت النجم، الشمس راحت من
2: خليته يطير،
4: مش لازم تصوير يا كوير يا كوير يا
2: انا لعب الاي اي. رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال Creative Industry Summit يوم 3 و4 يونيو في Hard Work Mountain View I City القاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
7: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
8: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم 4 من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية في مقصوره الاستاد ومشرفنا ومنورنا الناقد الرياضي محمد عراقي. وسؤالي الاول والاهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، قصه يسترب، بعد ما كنا خلاص هنرتاح من قصه يسترب جت اتعقدت تاني، اخر التفاصيل وهل الموضوع ده هيتحل قريب ولا هيفضل مكمل؟
3: لا بص، هي متعقده من بدري، مش هيتحلت. سيب اسم الكلام اللي تاني.
2: يعني قصه الجلسه والكلام ده
3: كله. لا هقول لك ايه السبب ده. اول حاجه من اول خالص لما الراجل خد اجازه على طول بعد لو تفتكر 15 يوم اللي هو الزمالك لعب فيهم دوري الابطال، لعب فيهم الكونفدراليه،
2: مظبوط.
3: اول ما خد الاجازه 4-5 ايام انا قلت، حتى عندي عملت فيديو قلت ان الراجل مسافر وبيحضر لقضيه مع المحامي بتاعه من قبل حتى لو عادوا اي حاجه. انت النهارده الراجل ده عنده محامي اجنبي وعنده وكيل عربي. فانت النهارده انت بتتفاوض مع مين؟ المفروض تتفاوض مع المحامي ومعاه، لا انت بتتفاوض مع الوكيل العربي ده. وهو الراجل النهارده ما عجبوش الكلام. النهارده الشركه بتاعته عايزه كوميشن $250,000. الشركه بتاعته ده بخلاف بقى عقوده بتاعه. هو الراجل ايه عاد بيقول ايه؟ 30 يونيو العقد ينتهي.
2: تمام،
3: كويس. ده بسم الله الرحمن الرحيم، 30 يونيو العقد ينتهي. الشهر ده هو اشتغل وخده، الشهر الجاي الاهلي مش عايزه يشتغل.
2: ماشي.
3: ليه؟ عشان يبقى عندهم وقت يجيبوا مدرب يعرف يختار الصفقات، يعرف يمشي لعيبه والكلام ده. وثلاث شهور شرط جزائي.
2: تمام.
3: كويس؟ فانت المفروض بتتكلم في قد ايه؟ 5 شهور.
2: كان ساعتها 4-5 شهور.
3: 5 شهور. زادوا دلوقتي بقى، لا يقول لك لا انا عايز $250,000
2: العموله.
3: العموله. وده خد بالك، ده عايزين عموله للسنه الاولى والسنه الثانيه. والراجل بيقول انا عايز شهر يعني مكافأة.
2: يعني طرديه.
3: طرديه. انت متخيل؟ خلي بالك بس من نقطه. انت عارف الراجل ده بياخد كام؟ 270,000 دولار. اغلى مدير فني في تاريخ الاهلي
2: الكره المصريه.
3: اغلى مدير فني في تاريخ الكره المصريه. يمكن مش فاكر فيتوريا كان بياخد كام.
2: ماشي. اوكي.
3: فيتوريا كان بياخد كام؟ او المدربين اللي كانوا في بيراميدز ساعه تركي آل الشيخ، مش فاكر برضو كام. بس هو على الاقل هو اغلى مدير في تاريخ الاهلي.
2: ماشي.
3: يعني بسم الله الرحمن الرحيم، دي ما فيهاش كلام. يعني كولر كان بياخد $250,000.
2: تمام.
3: فضرب 270 في 5 6 شهور في ال 200. انت بتتكلم في رقم كبير. رقم كبير جدا جدا يعني. والراجل عنده عرض عايز يقفل مع الاهلي ويروح العرض ده، بس هو فاهم كويس قوي ان الاهلي عايز ايه. يخلص معاه على طول
2: عشان يلحق بقى يجيب مدير فني،
3: عشان يلحق يجيب مدير فني
2: يحضر معسكر ويختار صفقات والكلام ده
3: في
2: كله.
3: في واحد مقري، في حد مقري مايل له، بص بال اقول لك ايه، بالحنتوفه كل حاجه متقلاله. فهو بيتعامل معاك ان هو ايه، هو مش هيلاقي الميغا دي تاني يا جماعه. هو مين نادي هيدي لتورب ده رقم ده؟ انا بس عايز اسال سؤال، هو ده بس معلش، سواء الاهلي او الزمالك او اي نادي مصري، هو انت النهارده وانت رايح تتعاقد مع مدير فني، هو انت رايح تجيب مورينيو؟ رايح تجيب كلوب؟ مش ليه سنتين وثلاثه؟ ليه؟ يعني انت ليه ده ليه؟ اقول لك انا ليه؟ او هما بيقولوا ليه؟ يقول لك اصل المدرب ده ممكن يضرب معايا فسعره يغلى فيمشي.
2: فاعرف احميه.
3: ما يمشي. خلي بالك، المدرب اللي عايز يمشي هيمشي.
2: يعني فايلر مشي قبل نهايه القرن، نفس الكلام بالنسبه لكارتينوني.
3: ممكن تقعد لعيب غصب عنك. ممكن. مع ان برضه ده مش حلو. بس ما ينفعش تقعد مدرب غصب عنه، مستحيل. ولا انت ولا ينفع نادي قاعد مدرب غصب عنه ولا العكس، ما بتحصلش. فالمدرب اللي عايز يمشي هيمشي. فانت النهارده بتدي له مثلا الراجل ده ثمنه كام؟ تورو ده يسوى كام؟ $100,000. ادي له $100,000 ويقعد سنه. يا سيدي بعد كده رب الراجل الكرم ابقى اعرض عليه عرض اكبر وقول له انت مكمل.
2: طب القصه هتخلص على ايه يا عرق؟
3: هيفسخ. الاهلي ما الاهلي ما عندوش حل
2: قبل 30/6 يعني. ممكن
3: او هيستنى 30/6 وانت بقى هتقعد بقى تتحايل، تبعت جواب من غير ما تقول مدير فني. ما انت خلي بالك، ممكن تبعت جواب ان انا عايز ابعت مثلا الهوبه مثلا ان هو يجي لي مدير رياضي مدير قطاع ناشئين. فهيبعت بقى الميلاد بشكل، خلي بالك، لان لو مسك ميل عليك هيفسخ ويبقى $6 مليون. خلي بالك، دي برده مشكله كبيره. بس الاهلي هيبتدي بقى يتحايل في الجزئيه دي. الاهلي كان عايز يكسب وقت. امشي يا عم تروب، يلا عايزين نجيب الايه، المدرب الثاني، اختار الصفقات، لان الاهلي المفروض دلوقتي شغال في صفقات. اختار اللعيبه اللي هترجع من الاعاره، لان اللعيبه رجعت من الاعاره. اختار اللعيبه اللي هتمشي، لان اللعيبه المفروض تبلغ انها هتمشي. فانت عندك قرارات فنيه كتير قوي المفروض تاخدها. وانت عملت هيكله دلوقتي، جبت عصام سراج وجبت انيس بوجلبان ووليد صلاح الدين هيكمل او لا، لسه فيها كلام. فانت بتحاول تعمل هيكله وبتحاول يعني ايه تستقر على كل الامور، مش قادر. طرب واقف لك زي زي ما بنقول الشوكه في الزور يعني.
2: طيب بمناسبه عصام سراج وانيس بوغلبان متفائل بدورهم في الهيكله الجديده للنادي.
3: دكتور عصام سراج انا اعرفه كويس قوي، راجل شاطر جدا، وانا اشتغلت معاه في الاهلي قبل كده يعني، كنت بتعامل معاه في الاهلي واشتغلت معاه في اتحاد الكوره، راجل محترف وراجل محترم وراجل شاطر وراجل انا متاكد انه في الحته دي، لان الاهلي خلي بالك الاهلي كان عنده مشكله كبيره جدا بيعملها، قائم باعمال مدير التعاقدات. ليه يعني من ساعه ما امير توفيق مشي
2: ما جيب مدير خليته
3: مدير تعاقدات يعني انت مثلا ناقصك فلوس يعني ليه ما بتجيبش مدير تعاقدات يعني ليه ما بتجيبش مدير تعاقدات بيعرف لغات، بيعرف يكتب عقود، بيعرف بنود تعاقد، بيعرف يتفاوض، بيعرف يقنع. ليه جايب مثلا مدير السكاوتنج مخليه مدير تعاقدات مدير السكاوتنج وقائم باعمال مدير تعاقدات؟ كل المصايب دي اللي فيها بسبب القصه دي.
2: ما فيش وصف وظيفي واضح
3: لساعد امير توفيق. الموضوع كان ناجح جدا، كان ماشي كويس جدا يعني. ساعد امير توفيق انت كنت بتاخد كل البطولات وبتجيب كل الصفقات، ما فيش صفقه انت كنت عايزها الا ما جبتها على كل الاصعده. طب مشيت امير توفيق، خلي بالك انا مختلف ان امير توفيق يمشي، بس يا سيدي مشيته. المفروض انا بمشي حد زي اللعيبه، اجيب حد زيه افضل منه، ما اجيبش حد خالص.
2: معاك. طيب انيس بوغلبان رهان من اداره النادي الاهلي ولا باين اماره ان هو ممكن يكون؟
3: بص انيس بوغلبان لعيب مهم في الاهلي يعني، عمل سنوات جيده في الاهلي، في نفس الوقت ليه خدمات مع الاهلي كتير، جاب قبل كده لعيبه ورشح لعيبه زي اليو ديانج مثلا يعني، ليه اسمها ايه سابقه اعمال كويسه. قصه بقى ان هو يبقى موجود في ظل اللي موجود ده كله، في ظل المنافسه هل هيبقى عينه خبيره ان هو يقدر يجيب لعيبه زي كده؟ هل الاهلي هيستحمل ان هو يجيب لعيب غير اللعيبه اللي احنا كلنا عارفينها وبنشوفها؟ يعني اللعيب اللي هو اصل انت النهارده تيجي تقول ايه بن جديد، خلاص كلنا عارفينه تمام، هتلاقي الاهلي بيفاوضه وبيراميدز بيفاوضه والزمالك ممكن يدخل ومش عارف.
2: هل الاهلي ممكن يجيب لعيب زي اليو ديانج ما حدش كان سمع عنه ولا شافه قوي؟
3: ما اعتقدش ما اعتقدش ان الاهلي بقى عنده الرفاهيه دي ولا على مستوى المدربين. انت النهارده الاهلي خلي بالك، انا اقول لك على خبر حصري مفاجاه كبيره في قصه يعني، الاهلي ما عندوش رفاهيه انه يجيب مدرب فاشل ثالث. انت النهارده جبت ريبيرو في الطرب، اثنين مدربين افشل من بعض، اثنين مدربين اسوأ مدربين دخلوا في الكره المصريه تقريبا.
2: حلو.
3: فانت ما عندكش رفاهيه انك تجيب مدير فني اجنبي ثالث فاشل. فانت هتجيب حد براند
2: فعلا.
3: طب لا هو ده تفكيرهم دلوقتي. هم مش عارفين هو مين البراند. لان في خلي بالك في دلوقتي مدربين كتير جدا بيرفضوا مش عايزين يجوا المنطقه العربيه. مدربين جدا كتير بيرفضوا لان الاهلي هيلعب الكونفدراليه. خلي بالك في مدربين
2: فرقه كتير قوي،
3: فرقه جدا قرار اي مدير جدا. البطوله انت بتلعب بطوله قاريه ولا هي اسمها البطوله القاريه؟ البطوله القاريه البطوله اللي هي بقى سواء بطوله دوري ابطال اوروبا اسيا انت فاهم، فانت ما بتلعبهاش. تاني حاجه الاهلي بقى عنده السابقه بتاعت اللي كان الزمالك بيعاني منها،
2: فسخ
3: العقود مع مدربين كتير
2: بتاع الجزائريه
3: اللي جاي برضو ايه. خلي بالك تروب اساسا ما كانش عايز يجي،
2: فهو الشروط دي عشان تروب يقتنع بعد ريبيرو.
3: الله ينور عليك. فانت النهارده المدير الفني اللي جاي ده الاهلي بقى ابتدى بقى الخبر الحصري، الاهلي ابتدى يتفكر في ايه دلوقتي؟ مدربين مغاربه.
2: ما ده اللي كنت هسالك عليه بقى.
3: عموتة مثلا دلوقتي،
2: حسين عموتة ووليد الرجراجي فعلا في نيه من جوه اداره النادي
3: ده، في زوم حصل مع حسين عموتة
2: فعلا.
3: حصل فيه. بص خلي بالك ممكن في الاهلي الاول، الاهلي في الاخر يقرر لا مش هجيب مدرب مغربي.
2: تمام.
3: خلي بالك لان برضو الاهلي زي فكر موسيماني. الاهلي ما كانش عايز يجيب موسيماني او مش عايز يجيب مدرب جنوب افريقي.
2: صح.
3: بس جابه في الاخر.
2: صح.
3: لما ابتدى يقعد على الترابيزه ويشوف الخيارات ولقى ان الخيارات راحت وبتاع، وموسيماني كان
2: ساعتها عنده خبره في
3: الاهلي، كان في سيمي فاينل دوري الابطال، فجاب موسيماني. قد يلجا الاهلي كده. هو الاهلي بيعمل ايه؟ بيرتب ورقه وبعد كده يشوف هنختار ايه بقى. بس حصل كلام مع حسين عموت، حصل حصل يعني زي ما بيقولوا كده حديث عن طريق صديق مع وليد الرجراجي حصل.
2: يعني والدنيا ايجابيه.
3: ايجابيه. خلي بالك عموت قبل كده رفض يعني، لما اتقال له كان عنده حاجات تانية ما كانش عايز يجي مصر يعني بشكل عام، ولكن دلوقتي قد تتغير الامور. النهارده الاهلي برضو بيدفع ارقام كويسه.
2: توقعك ايه يا اخي عراقي على
3: مدير فني برتغالي؟
2: مدير فني برتغالي.
3: ما ده توقع.
2: انت محدد الجنسيه كان.
3: لان الاهلي عايز كده. الاهلي دلوقتي ابتدوا يستبعدوا، يقول لك مش عايز مدرب سويسري. يعني دلوقتي خلاص انا مش عايز مدرب سويسري.
2: والبرتغاليين بيعرفوا يتعاملوا وعندهم ذكاء كده برضو.
3: انا بيني وبينك انا طبعا مش متفق مع ده. انا بقول لك خبر. انا بقى انا رايي ايه؟ لا طبعا ايه مالهاش علاقه بالجنسيه. هي ليها علاقه الراجل ده ممكن يبقى مدرب مصري كواليفايد
2: اكيد.
3: انت ليه ما تفكرش في كابتن علي ماهر؟ ليه ما بتفكرش في علي ماهر؟
2: انت واحد من اهم المساندين لكابتن علي ماهر ان هو
3: يتعلم. والله انا مش بتكلم علي ماهر. اوكي. ما انا ممكن اسندك وانت شاطر، وممكن اسندك وانت يعني كده. الراجل كل الفرق اللي راحها ما يفسخش رباط على طول.
2: صح.
3: خمس سنين على التوالي بيلعب افريقيا مع خمس انديه مختلفه، او يعني سنتين مع المصري، سنتين مع فيوتشر، سنه مع سيراميكا. انت متخيل يعني؟ انت متخيل خمس سنين
2: بصمه واضحه جدا. خلي بالك بس. مش بس نتائج،
3: خد بالك خد بالك. فيوتشر بعد ما مشي كان بيصارع على الهبوط.
2: مظبوط.
3: المصري بعد ما مشي ما راحش افريقيا. النهارده سيراميكا قبل ما هو يجي كان بيصارع على الهبوط. يعني انت بتتكلم عن يعني عن سيستم واضح جدا. مدرسه الاهلي واضح
2: بيحول شكل الاداء والنتائج
3: النهارده خلي بالك السنه دي بس افقد الاهلي نقطتين مهمين جدا في صراع بطوله الدوري.
2: مظبوط.
3: افقد بيراميدز نقطتين مهمين جدا في صراع الدوري, واعتقد يعني هو ممكن يبقى ليه دور كبير في تحويل مسار الدوري للزمالك.
2: اكيد
3: اخرج الزمالك من كاس مصر, يعني الثلاث انديه الكبار الكبيره ضربهم وبقوه.
2: صح.
3: انت فاهم, مع احترامي بسكواد مختلف تماما عن الاهلي والزمالك
2: مليون في المية.
3: اكيد مليون. فانت النهارده انت النهارده رايح لفكره ليه؟ لا انا مش هجيب مدرب مصر. ليه؟ ما انت النهارده بدات بتفكر في المدرسه المغربيه وابتديت تروح الحته دي. لا بدل راح للمغربية بقى لا خليك في مصر.
2: طيب سؤال بقى ورد سريع جدا, احنا اتفقنا وكلمنا يعني كتير عن فكرة ان الاهلي تخلى عن سياسته في قصة سقف الرواتب وبتاعه وكلام ده كله, هل الاهلي عنده خطة دلوقتي من الموسم الجديد ان هو يحل التفاوت الكبير جدا في اوضة اللبس, ولا القصة لسه مش واضحة تتحل ازاي؟
3: مش هتتحل في فترة انتقالات واحدة. المشكلة اللي انت عملتها في فترة انتقالات واحدة مش هتحلها في فترة انتقالات واحدة. ليه؟
2: طب تتحل ازاي
3: اللي انت ماضي عقود
2: وخلال قد ايه؟
3: خلاص انت هتعمل انت ينفع تروح تقول لي مثلا لعيب كبير, مش عايز اقول اسماء عشان بس لعيبه, انت ينفع تروح تقول لعيب كبير قال مرتبك؟
2: لا طب
3: خلاص اذا اللعيبه الكبيره هتفضل.
2: طب هتعرف تعلي اللعيب اللي مش واخد حقه؟
3: ده السؤال المهم. هتعرف تعلي اللعيب اللي مش واخد حقه اللي زي اللعيبه دي؟ لا مش هتعرف
2: ولا تقرب.
3: قرب بس مش هتعرف.
2: بس اللعيب يوافق؟
3: ما هو اللعيب مش هيبقى عايز يقرب, اللعيب هيبقى عايز ياخد زيه على الاقل, هيبقى عايز ياخد زيه. فبالتالي اللعيب اللي هو عايز يقرب اللي يعني اللي هيرضى انه يقرب هيفضل. اللي مش هيرضى انه يقرب هيباع.
2: تفتكر كم لعيب مش هيرضى يقرب؟
3: في واحد على الاقل مش هيرضى يقرب.
2: واحد
3: ده على الاقل.
2: وطبعا كل الناس اللي بتسمعنا مش عارفه
3: امام عاشور.
2: لا لا هسالك عليه لينك
3: جاي. امام عاشور مش هيرضى, وانا بشوف انه حقه مش هيرضى يقرب يا جماعه. خلاص انا جالي عروض, عندي عروض في امريكا وعندي عروض في السعوديه, وادم وطني وكيله, وادم وطني بيعرف يجيب عروض, وادم وطني يعني انت شايف طبعا.
2: هسالك عن ادم وطني وكابتن حسام حسن كمان بره النادي الاهلي, بس انا مستمتع جدا يا عراقي والله, واتمنى كل الناس اللي بتسمعنا تكون مستمتعه, لان كلام وكواليس مهمه جدا جدا جدا. وهنتكلم اللينك الجاي عن النادي الاهلي برضو, وشويه كلام كتير عن اللعيبه اللي هتقعد, اللعيبه اللي هترحل, اللعيبه اللي راجعه من الاعاره. عايز اعرف منك كده نسب بقى, مين قاعد مين ماشي ومين ممكن يرحل عن النادي الاهلي. كل ده هنقوله اللينك جاي, لسه مكملين معاكم في الاستاد.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM

الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: הקלה. facebook.com/nugumfm.
1: In Tunis Samara, Film Lisbeth, with Mohamed Abd al-Wahab, Huba, on Nugum FM, and Nugum FM TV.
2: رجعنا لكم ورجعنا لكم مره تانية، ويعني لسه ما شرفنا ونورنا الناقد الرياضي محمد عراقي. وسؤال رقم اخره 17 بيقول: تحياتي ليك يا هوبا. محمد عراقي سؤال: بما ان في احتماليه مدرب برتغالي يمسك الاهلي، ممكن جوميز يرجع؟ ممكن جوميز يدرب الزمالك؟
3: زمالك
2: يدرب الاهلي، اسف، يدرب الاهلي او يدرب الزمالك او يرجع الزمالك؟ ممكن يرجع مصر اصلا
3: الاهلي؟ اه طبعا ممكن يرجع مصر طبعا. مصر ده سوق، مصر ده سوق مهم. بس هو دلوقتي في سوق سعودي، فهو برده بياخد فلوس وفي سوق كبير يعني. بس فكره ان جوميز دايما هيبقى خيار مهم جدا للزمالك، وكان خيار مهم للاهلي قبل يعني، كان وقد يكون يرجع تاني، لان هو دلوقتي مش عايزين حد من الزمالك، مش عايزين حد محفوظ.
2: ايوه بس يعني مدير فني يعني
3: لا مش حابينهم دلوقتي. ممكن الامور تتغير، ممكن ما يلاقوش حد فيضطروا له.
2: يعني هو ممكن يروح لجوميز لو ما فيش حد مرشح.
3: وتلاقي ظروف مهيئه لجوميز، يعني جوميز مشي من النادي بتاعه والدنيا مهيئه فتروح له، بس مش هتطلع له شرط جزائي مثلا، مش هتعمل له كده. بس جوميز لا، جوميز مدرب كبير وطول الوقت هيبقى خيار مهم للاهلي والزمالك.
2: طيب هقول لك اسماء المعارين الاجانب والمصريين من النادي الاهلي واللي هيرجعوا الموسم القادم، وانت تقول لي يا جوه يا بره يا 50-50.
3: تمام،
2: نبتدي بالاجانب. رضا سليم.
3: رضا سليم، بص يعني مش ده كواليتي الاهلي، هم الاهلي شايفين ان هو عمل فتره كويس، بس مش ده كواليتي اللي هو الاهلي عايزه. يعني رضا سليم مش هقول لك 50-20 ممكن يبقوا متواجدين لو الاهلي ما قدرش يجيب لعيبه اجانب على اعلى مستوى. فممكن يبقى في فرصه رضا سليم، بس انا بقول لك انا لا، مش موجود.
2: جراديشار جوه
3: لا، الاهلي هيبقى جاي، يعني الاهلي هيرجعه عشان يعيره مره تانية او يبيعه، يعني هو بره.
2: انت شايف ان ده صح؟
3: انا هو النهارده معلش
2: يعني الراجل كان بيطلع نار من بقه،
3: ما كانش ينفع خالص يمشي. انت النهارده جيت،
2: انا معاك،
3: انا اقول لك على لفظ جد. اقول لك على لفظ اتقال كده هتستغربه قوي. جراديشار يعني مسؤول كبير في الاهلي، كابتن سيد حفيظ، لما على فكره تورو ما كانش عايز يمشي جراديشار
2: فعلا.
3: ولما اتقال له هتمشي جراديشار، قال له انا جايب لك كام؟ جايب لك ادي بيور، لعيب زي ادي بيور على كاموش. ماشي،
2: ده اللي هو كاموش،
3: اللي هو كاموش،
2: ده اللي هو ادي بايو،
3: اللي هو ادي بايو.
2: ماشي تمام.
3: بس ف جراديشار هيرجع، بس الاهلي طبعا مش متارجت الكواليتي ده برضه. حتى كواليتي جراديشار الاهلي مش متارجته، الاهلي عايز كواليتي اعلى. ربنا يستر، بس ما يبقاش في ادي بايور تاني.
2: ايوه بس يعني جراديشار هو ظروف رحيله من النادي الاهلي كانت غريبه جدا. يعني الراجل كان بيلعب وقت اصابه اسامه ابو علي، وكان يعني
3: صغير، خلي بالك
2: هو لعيب 22 سنه. هي الفكره ليه ما يفضلش في الاهلي حتى ممكن يروح اعاره تانية؟
3: تمام، هو ده الاتجاه، ان هو ممكن يطلع اعاره ويباع، بس القصد مش هيبقى موجود في قائمه الاهلي السنه الجايه.
2: طيب اشرف داري خلاص الموضوع. طب هل في نيه ان في نادي ممكن يحط فلوس في اشرف داري؟
3: ممكن في كلام ان النادي بتاعه ممكن يشتريه،
2: يعني النادي الفرنسي في الدرجه الثانيه
3: ممكن.
2: كريستو
3: لا هيمشي طبعا، هيمشي بقى، ونسبه جلباني سواقه، راجل تونسي زيه بتاعي سواقه.
2: تمام. طيب نروح بقى للاصعب، المصريين. أفشة
3: هيمشي
2: بره النادي الاهلي الموسم الجاي. عمر كمال
3: بره الاهلي.
2: كريم الدبيس.
3: كريم الدبيس ممكن يقعد، بس لحتى لو قعد هتبقى فرصته صعبه في اللعب. هو سيراميكا عايز ياخده تاني، وبعت عرض بكده، فممكن لو حصل مبادله مع لعيب تاني يروح.
2: طب وشكري بقى هيبقى موقفه ايه لو كريم
3: شكري ممكن يرجع سيراميكا؟ ممكن يرجع سيراميكا،
2: يرجع سيراميكا.
3: لا مش هيبقى موجود في الاهلي السنه الجايه.
2: يعني ترجع تاني الدنيا، كريم الدبيس يرجع تاني النادي الاهلي، وممكن محمد شكري يروح سيراميكا. طيب مصطفى العيش؟
3: لا مش هيرجع،
2: مش هيرجع،
3: مش هيرجع،
2: مش هياخد فرصه،
3: لا مفيش قناعه خالص. مصطفى العيش، تخيل مصطفى العيش ده الاهلي جايب 70 مليون جنيه ما لعبش ماتشين.
2: احمد رضا
3: هيرجع عشان الاهلي محتاجه في مركزه، عشان يعني هو مفيش اقتناع فني قوي بيه، بس هيرجعوه لان مركزه في دلوقتي
2: نقص في قائمه الاهلي. طيب احمد رضا قلناه خلاص، كباكا مثلا، كباكا
3: راجع.
2: وفي اقتناع بكباكا ان هو يلعب فيرست تيم الموسم،
3: حتى لو بديل، يعني حتى لو بديل، بس يعني في اقتناع انه يكون موجود.
2: طيب محمد عبد الله
3: هيرجع،
2: هيرجع،
3: بس خلي بالك هيبقى في بقى
2: هيرجع وهيلعب ولا
3: هيرجع في لا هو في جيم تاني قبل انه يلعب او لا مع ادم وطن، لان وكيله ادم وطن، وادم وطن عايز يلعب.
2: هسألك بقى عن قصه ادم،
3: هو عايز يحترف. يعني هو ادم محمد عبد الله عايز يحترف، فهو لو جاله عرض مناسب اعتقد الاهلي هيسيبه يحترف.
2: طيب احمد عبدين
3: يعني هيرجع، لان برضو في لعيب جاي جدا بصراحه، في نقص، بس برضو سيراميكا هيبقى عايز يستعيره مره تانية او ياخده مره تانية.
2: يوسف سيد عبد الحفيظ
3: لا مفيش اقتناع خالص بيه.
2: طيب نروح بقى للعيبه الموجودين، مين اللي هنقول لهم باي باي ومين اللي قاعدين؟ تمام. بن رمضان
3: مكمل بفرمان كده او بفيتو كابتن سيد حفيظ يعني. في كان ما فيش اقتناع قوي باللي بيقدمه طبعا برمضان، ولكن كابتن سيد حفيظ شايف لو اتوفر لبرمضان بعض الحاجات كده لا ممكن يظهر ويطلع تاني ويرجع تاني برمضان اللي هم عارفينه يعني.
2: نقدر نقول ان بن شرقي بعد اداءه في مباراه
3: القمه طبعا احنا خلي بالك
2: احنا للاسف
3: بنقيم
2: طبيعيين شويه
3: بنقيم بالمباراه وبنقيم بالماتش وبنقيم بالهدف، ده خطا كبير.
2: طيب
3: بس ده ما يمنعش
2: بره مباراه
3: بن شرقي لعيب كبير
2: طبعا. بس بره مباراه القمه تقييمك انت بن شرقي كان يكمل مع
3: الاهلي
2: ياخد فرصه مع النادي؟
3: انا زعلان من فكره ان هو هيكمل عشان القمه هو ده اللي مزعلني.
2: بس انت في المطلق
3: شايف لا طبعا بن شرقي مهم ومؤثر طبعا.

0: ده السؤال، هتعرف؟ خلاص قاعد، مش هتعرف بيعه.
1: احمد عيد؟
0: لا لا، احمد عيد هيمشي يعني، هو هيتم تسويقه بشكل او باخر يعني.
1: طيب نتكلم عن هل في صفقات خلصت بالنسبه للاهلي او الزمالك؟ يعني احنا بنسمع طبعا الزمالك بعد رفع ايقاف القيد يعني، بس بنسمع الاهلي ثلاثي ام بي، بنسمع اقطاي، الزمالك بنسمع احمد عبد القادر خلاص ان هو خلص مع نادي الزمالك، ان في تفكير في القندوسي. هل الزمالك واضح عنده حاجه
0: صح
1: ولا لسه؟
0: كلامك صح، في تفكير في القندوسي، في تفكير في عبد القادر، كلام مظبوط، بس هتفكر فيهم ازاي؟ انت لسه محتاج الاول، انت عندك مرحله مهمه.
1: لا ممكن تربيط كلام يعني،
0: في تربيط كلام جاي. لا في تربيط كلام مع القندوسي، في تربيط كلام مع احمد.
1: طب وبالنسبه للاهلي بقى وثنائي
0: ثلاثي يعني، الاهلي مركز في قصه فيرود او اثنين اجانب، مركز في قصه ديفندر سته اجنبي تقيل.
1: كان الكلام على متى مجاسة
0: بيتراجع يعني، خيار زي ما كنا بنتكلم في ايه، فكره ان انت بترتب ورق زي عبد موته مثلا وكده، موجود متى مجاسة، بس ده لو انت ما عرفتش تجيب واحد واثنين وثلاثه. خلي بالك اليو ديانج لما جه كان رقم 8، اليو ديانج لما جه كان رقم 8 في الليسته بتاعت الديفندرات الالعاز
1: بالظبط. وبعد كده بعد الاداء الكبير،
0: لا مش الاداء الكبير، لا هو كان رقم 8 في الليسته الصفقات انت عايزها يعني، كان في قبله 7
1: معاك
0: لعيبه اهم بالنسبه للاهلي منه يعني. انا عايز اجيب فلان وترتان وعلان، ما عرفتش اجيب دول، فالاهلي راح جاب مين؟ اليو ديانج. فقد يلجا الاهلي لمتى ما جاء لو ما قدرش، بس في خيارات قبل كتير.
1: اهم اولويه بالنسبه للاهلي الموسم الجاي مدير فني
0: وفيروت،
1: مدير فني قبل كل حاجه صح؟
0: طبعا مدير فني هو
1: ومهاجم.
0: خلي بالك الاهلي اتعلم الدرس، وانت النهارده لما ركزت على اللعيبه ورحت جبت مدرب بثلاثه تعريفه اللي هو كان
1: فضيع لك صفقات كتيره جدا،
0: ده كل حاجه. هو ريبيرو ده ضيع لك كل حاجه، هو كاس العالم للانديه هو اللي خلى الاهلي في المرحله اللي احنا فيها دي. تخيل لو مدرب تقيل على ريبيرو هو اللي كان موجود، لا كان دلوقتي ما كناش بنتكلم خالص، والاهلي مش صفر بطولات، والاهلي بيلعب كونفدراليه، لا طبعا كان الوضع يكون مختلف.
1: طيب نروح منتخب بقى سريعا كده، رايك في قائمه المنتخب المسافره ان شاء الله يعني كاس العالم، وشايف ان كان في لعيبه ممكن تنضم بره اللي انضم ولا لا؟
0: والله
1: انا عارف انت موقفك حساس.
0: لا لا خالص يعني، لا بالعكس،
1: بس يعني
0: لا
1: انا عايز رايك
0: يعني. كابتن حسام، كابتن حسام عارف ان انا بقول رايي يعني هو حبيبي وكل حاجه، بس انا بحب اقول رايي يعني. لا انا شايف ان القائمه كابتن حسام اختار اللعيبه اللي بتنفذ افكاره. فانا النهارده هاجي اقول مصطفى محمد، انا بشوف مصطفى محمد ارقامه مش كويسه. طيب هتيجي تقول لي ما كان فلان ارقامه مش كويسه وانضم ليه ارث؟ هو بالنسبه لكابتن حسام مصطفى محمد ملوش ارث، ملوش رصيد. بس انا النهارده امتى اجيب لعيب في، سيبك من قصه التكريم، انا مش هجيب لعيب في كاس العالم مكرمه
1: صح،
0: بس ممكن اجيب لعيب 50 50 عشان هو عنده رصيد، او عشان حتى العلاقه الشخصيه بجانب الحاجات الفنيه. مصطفى محمد ملوش ده،
1: هو كان تعليق الناس اكتر على اقطاي يعني، كان بالنسبه لهم كان اختيار غريب شويه، لان حتى حمزه عبد الكريم موجود، اقطاي يعني سنه صغير، ما ارقامه مش كبيره في الدوري، مفيش رصيد.
0: انا اقعد اتجادل معاك من حراسه المرمى لحد الجناح، هاجي عند المهاجم مش هتكلم. بس كابتن حسام اللي بيختار يا جماعه يعني، معلش كابتن حسام حسن اللي بيختار يعني، كابتن حسام حسن بيختار مهاجم، بيختار ما بيعرفش يختار مدافعين، ما بيعرفش يختار لعيبه خط وسط مثلا يعني، انا تجادل او يعني ايه لعيبه ممكن ده يبقى افضل من ده ماشي، بس انا هاجي اتكلم على كابتن حسام في اختياره للفراوده؟ لا طبعا
1: خلاص، يبقى يعني الكلام في الحته
0: يعني. كابتن حسام شايف اقطاي ده انه عنده كتير، حمزه عبد الكريم طبعا كلنا شايفين
1: طبعا، لا لا لا،
0: وان هو لعيب برومسنج ازاي،
1: ده بالنسبه لي احلى اختيار من كابتن
0: حسام. وليه اقطاي عبد الله عليه خناقه دلوقتي ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ ليه؟ لان مهاجم جيد، احنا ما عندناش مهاجمين للاسف.
1: نقدر نقول ان اقطاي في الاهلي الموسم الجاي؟
0: لا ده ليه؟ ما ممكن يجي له عروض خليجيه، وام بي من الانديه عايزه تعمل مزاد،
1: ما بيفرقش معاها،
0: لا هو هيعمل مزاد، هو هيعمل مزاد، هو في الاول وفي الاخر عايز اعلى سعر. بس انا النهارده ليه مش اكيد في الاهلي، بس انا بتكلم ان انت النهارده في اماكن الله يكون في عونك كابتن حسام
1: طبعا،
0: مين من المركز مهاجم صريح؟ مين المهاجم صريح؟ انت هتلاعب مرموش، انت هتخلي مرموش هو المهاجم الصريح ليه؟ لان انت مش مقتنع ولا مهاجم في مصر،
1: ما عندكش
0: مهاجم، محمد عبد المنعم اللي بقاله سنه ما بيلعبش عشان ما عندكش مساكين صح ولا غلط؟
1: صح.
0: اللعيبه في مركز الباك رايت والباك ليفت كلنا ممكن يبقى عندنا خلاف كبير جدا عليهم، بس انت تيجي تقول لازم يروح ليه؟ انا ما عندكش ولا ليفت ولا باك رايت.
1: طب يعني استبعاد مصطفى محمد ما كانش فني؟
0: مش فاهم انا، بص انا
1: من غير تفاصيل،
0: لا لا يعني بالتفاصيل، لا بالتفاصيل كل حاجه. مصطفى محمد في مشكله مع كابتن حسام قديمه
1: بالظبط.
0: طيب لو المشكله دي هي السبب، جابوا ليه في المعسكرات اللي فاتت؟
1: ما ده سؤال
0: حلو
1: في دماغ ناس كتير
0: جدا. ما هو جابه، ما انا لو عندي مشكله مش هجيبه. هو امام عاشور ده مش كان احسن لعيب في مصر وكان عنده مشكله مع كابتن حسام؟ كابتن حسام ما جابوش
1: مزبوط.
0: يعني الراجل ما بيهموش، مش خايف من حاجه. فانا النهارده لو انا عندي مشكله مع مصطفى محمد ومش هجيبه، مش هجيبه. وخلي بالك لو ما كانش جابه قبل كده ما حدش اتكلم معاه، لان مصطفى محمد ما كانش في مستواه. فليه هنقول دلوقتي ان هي مشكله شخصيه؟ هل حصل حاجه في المعسكر الاخير؟ لا. هل حصل حاجه في اليومين اللي فاتوا؟ لا، ما حصلش حاجه.
1: فالقصه فنيه،
0: القصه فنيه. وتاني وضيف بقى مع الفنيه دي نقطه مهمه،

0: رصيد. انا مع عملت ايه مصطفى محمد عمل ايه مع كابتن حسام؟ هدف واحد في مباراه وديه. مالكش رصيد حتى على المستوى الانساني، ده بالعكس اللي بيننا بيننا مشكله. انا بكلمك في ايه، ان انا النهارده ممكن اضم لعيب
1: عشان يعني حتى متفاهم معاه في علاقه كويسه
0: مش موجود. طب خلاص يبقى بقى الموضوع فني بحت.
1: طب تمام،
0: انا بكلمك كلام يعني ايه يعني جوه قوي يعني.
1: مين اكتر لعيب كنت انت عايز تشوفه موجود في قائمه المنتخب بغض النظر
0: وما شفتوش يعني؟ يعني لا ما فيش حد بصراحه شايف ان هو لا كان المفروض يبقى موجود. لا عادي يعني، كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه هي افضل لعيبه في مصر.
1: تمام.
0: وهي اللعيبه اللي احنا كلنا بنعول عليهم يعني.
1: سؤالي الاخير، ازمه ادم وطني مع كابتن حسام حسن والموضوع يعني وصل ل
0: وادم وطني شكل البيع يعني، بحس كده هو ماشي بشكل نفسه يعني. بس برضو وقفت عند نقطه مهمه جدا يعني بعيد عن قصه كابتن حسام، في جزئيه ايه يجي يقول للاهلي اصل انا ادم اصل امام عاشور ماشي. حبيبي هو عنده عقل،
1: مفيش وكيل بيعمل كده في الكوكب.
0: لا غير بيعملش كده، ممكن يعمل كده لو عقده بينتهي. خلاص عقده بينتهي يا جماعه، مش مجددين ماشيين، بس الراجل عقده مستمر لمده سنتين بأمارة ايه بتقول ان هو يمشي.
1: تفتكر بيبقى قاصد ايه بالتصريحات
0: ولا عايز اعرف هو قاصد ايه؟ انا كل مشكلتي ان انت راجل فاقد الواقع يعني، انت من الراجل يعني منفصل عن الواقع في لا. انت المفروض بعيدا بقى، اصل انا ممكن اكون وكيل ما بعرفش اتكلم، او وكيل وبقول كلام مش منطقي. بس انت تتكلم في حاجه، ده عقد، في عقد ماضي، لو كان امام عقده ينتهي قول زي ما انت عايز، بس راجل ماضي مع الاهلي ومكمل هو وغيره هو محمد عبد الله هو اي اسم بالتراضي هتروح. ما انت على فكره كان عندك وسام ابو علي ورحت جبت لهم عرض والناس مشوه ماشي، ما تقوليش برضو ان هو لو دراع الاهلي. الاهلي كان ممكن يقول لك لا مش هيمشي.
1: لا، والاهلي في الاخر حقق اكبر استفاده ماليه.
0: لا انا قصدي ايه، الاهلي ما كانش يعني النهارده الاهلي لو يقول لك ايه مش عايز فلوس وكان يعملوا قعدوا
1: صح،
0: ما هو في عقد هتلعبه ازاي هتوديه ازاي. فهو برضو انا يعني نداء لادم وطني، خد بالك بس من تصريحاتك، لان انت واضح ان انت عندك مشكله في التصريحات، ما بتعرفش تتكلم في التصريحات الاعلاميه. مش عيب ما بيعرفش يتكلم ما يتكلمش. في مدربين كتير كويسين قوي يقول لك انا لا ماليش في الكلام، بيسكت. وناجح ولعيبه ما بيعرفش يتكلم بيسكت، بيرد في الملعب بس.
1: ورامي عباس يعني، رامي عباس وكيل محمد صلاح عمرنا ما سمعنا صوته
0: لا بيتكلم لا بيتكلم بس يعني هو عارف
1: كل فين وفين
0: وعارف هو بيعمل الفايده ازاي.
1: هل القصه اللي ما بين ادم وطني وكابتن حسام حسن ممكن تاثر على علاقه كابتن حسام حسن بعبد المنعم وامام عاشور في المنتخب
0: خالص،
1: ولا الموضوع مفصول 100%؟
0: طبعا مش محترم يعني، كابتن حسام مش هيفكر في الكلام ده يعني، محترم يعني ليك ما ينفعش نيجي نقول خلاف حسام حسن وادم وطني يعني، مفيش عيب يعني.
1: يعني بس ان كابتن حسام ممكن مثلا يتكلم في حته ان انتوا ابعدوا شويه عن ادم وطني،
0: والله ابدا ولا هيجيب سيرته هو اخره محامي يا باشا اتعامل، ده اخره ده اخر كابتن حسام. بس انا النهارده انا لما اجي كابتن حسام نيجي نقول كابتن حسام وحسن شحاته يعني، لو في خلاف او في حاجه حلوه نيجي نتكلم كده يعني، اساطير مع بعضيهم بس انا مع احترامي يعني ما ينفعش اساسا نقول كده، ولا ينفع نقول الاهلي وادم وطني على فكره بالمناسبه يعني، ولا ينفع نيجي نقول بس الاهلي عشان ادم وطني بيتعامل مع لعيبه وبتاع فمضطرين. بس ما ينفعش نقول الاهلي وادم وطني يعني، عيب ما ينفعش.
1: عراقي انا استمتعت جدا
0: حبيبي، انا
1: بجد الوقت عدى هوا، وكان عايز اسال اسئله كتيره جدا يعني كتيره جدا. بجد انا استمتعت جدا بوجودك معانا وشرفتنا ونورتنا.
0: حبيبي شرف ليا، وبشكرك جدا والله، بشكر طبعا كل فريق العمل يعني،
1: بشكرك جدا. دي كانت نهايه حلقتنا من في الاستاد، نشوفكم يوم الاثنين الجاي على الف خير، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد سعيد عليكم، ونشوفكم على خير. مع السلامه.

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا ما اعرف.
4: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو تعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
7: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
4: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
8: ايه ده؟
9: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
10: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك
2: ومع فهمك لانك شيء في كل مخلوق من اللاشيء.

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

وخطره، اوبا

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11

أنا بحبك. أنا بحبك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أشرف عبد الباقي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيف

0: اللحمة حلوة قوي بابا. بص يا بابا الريشة قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا.
1: هات لنا عيار اللحمة عشان نعملها اختبار مع الشرطة.
2: طب يعني اسمعوني على الصفر، حالا الفتة واللحمة هتبقى موجودة.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة أم.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. حمد هلال.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام.

0: العيد فرحة يا سلام ولساون طيبين العيد فرحة
1: عيد أضحى سعيد
2: عيد أضحى سعيد
1: مع نجوم أف أم نجوم أف أم على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بقى، عيد سعيد عليكم جميعا. خالد الصاوي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم بقى على كيفك.

0: أضحى مبارك عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين. نور،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. شاري عادل.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

نجومة في أنف العيد، أغاني بدون توقف. عيد أضحى سعيد، أضحى سعيد مع نجومة في أم. نجومة في أم على كيفك.

0: لكل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام. عيد اضحى سعيد وكل سنه وانتم بالف خير. سميه الخشاب.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: عايز اقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم كلكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. تامر حبيب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا لسه مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: وبنقول لكل مستمعين نجوم الفن كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طارق لطفي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم الفن على كيفك.
2: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم الفن.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقام على كيفك.
2: انتم مع ساعة مع نجم على النجوم أفقام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.